0: بالفتنة واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسالمو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: صباح الخير بنات الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا نجمين الجميله، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. انا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولايه وتشادين القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الاحد نقعد معكم في مدانا ساعتين من الساعه 8 لحد الساعه 10. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات 8:15 دقيقه النشره الدارجيه. وبعد النشر نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتر. طلب المستمعين تقدروا تنادوا ناس تعرفوهم، قميتوا سوا، سافرتوا سوا، واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشادة، وتنادوهم في نمرو التليفون 61 53 53 20. الساعة كان جات 10 خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم. بخادمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات والنشرة الدارجية الإنجينير بلين محمود قسر حمد. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استوديو تروهنا لأونما في كارتيه جبانغاتو كومينا دوزيام أرندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كابتنك.
1: والدلوان نباتات رجالة موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهمات رجالة على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهمات رجالة ألهمات رجالة علي والميمي سيدول رجالة البلا ما بمغري هدول رجالة

بدنا كذر دي زراكول اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزرافة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب كالضباط انقذي جاموس الكلي ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتك ما تمد الفارس المتني الغميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالا أباكر والألي دول الرجالا كام بلا مدن والما الله مطمعن التجاني دول الرجالا كم من يالبنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنات البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل على الرجال البياض المال جيت ولا كمندا ولد الجد ولا قليل جا درب درب اللي نزل على أبكر والألي يا درب درب اللي نزل على شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل على على جباكر بشي ولدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياض المال على اجمليمي والمعلم خاليه كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقع والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم يا سنه ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجنده دل خليل النيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا سيد ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان ترمى والموسى ضربات تراب اللي نزل را

0: وسمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في مدينة موندو مانغالمي موسورو نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا زميل جمال عبد الناصر الشعيب. أبكي صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان أنت أمس البداية الرسمية للمسابقة انت للدخول في المدرسة الوطنية للفنيين الثروة الحيوانية هنا في العاصمة الجميلة. الوزير التجارة والصناعة دكتور جيبلو فانغاماتيو كان رأس حملة التيريبير نشدر في لب الوزارة ودا يدخل في إطار نشاطاتنا الأسبوع الوطني هنشدر الدورة لسنة 2026. القانون هنا الإجراء والإجراءات اللي بتنظمها حالة هنا تشاتا دا شعار هذا المؤتمر اللي كان كلم بها ممثل هنا الحشر في تشاتا أنتوني أكومو أبوغي في المدرسة الوطنية للإدارة إنا في العاصمة الجميلة. فدي الأناوين ولكم تفاصيلها من راديو تشات. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان أنت رسميا أمس فجر البداية أنت المسابقة أنت الدخول في المدرسة الوطنية أنت الفنيين الثروة الحيوانية دا القادم في بريمير دوسماحن العاصمة الجميلة. المناسبة كان بقت بحضورنا كثير من المسائد الوزارة والشركاء القادمين يساعدون لبلدنا تشاد في مجالها الثروة الحيوانية. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في أجواء هادئة أكثر من 300 مترشح ومترشحة في السكسيون فرانسيز والسكسيون عرب دخلوا في الامتحانات هنت المسابقات في الدخول للمدرسة الوطنية الفنية التخص الثروة الحيوانية. بعد ما فتح الانفلوب هنا أسئلة الامتحانات الوزير حنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوت الطيب كلم للصحافة حول الدور البتلعبه المدرسة الوطنية التقنية للثروة الحيوانية في تخريج الكوادر هنا أمباكر.
3: كونكور يعني نوم بين الكل المدرسة عن التقنيات عن الثروة الحيوانية ده إجيدة وأي سنة عند الناس تسيل تنظم الامتحان وتشيل الناس اللي عندهم كفاءة وبجوا بخدم بجوا بجروا أمباكر عشان يخدموا في المجال عن الثروة الحيوانية. وهو المهم كان ناس نفيلوا جداد عشان هو في البلد كي فك ناس ويدين كي يقولوا إننا تغيير يعني الناس كي بيكون كي الناس الويدين ناس الناس بمشوا رتريت ويدين الله حكم لهم ماتوا لشغل واحد يفك ناس آخرين كي يقعدوا كفاءة عشان يجوا يخدموا في في في في في المجال عن الثروة الحيوانية. ما نقول وزارة عن الثروة نقول مجال ده عشان الخدمة ما إلا في في في في في الوزارة ولا زول اللي يجي بال فونكسيون بيبليك لكن برا كلهم بقدروا بخدم بقدروا بخدمه برا كله بقدروا هم سيادة بقوا يعني قد في القطاع الخاص وبخدمه هم كله بسوق خدمتهم وده في الوزارة كله أنين الشغل الدوروكة.
2: مذكركم بكونه الكونكور الدخل فوق الطلاب عشان يجروا في المدرسة الوطنية الفنية للثروة الحيوانية. الكونكور ده فوق 3 مواد وهم مادة الرياضيات أي الماتيماتيك والعلم هنا الأحياء وأخيرا الثقافة العامة أي الكلتور جنرال. والمسابقات دي سووا في 12 ولاية من الولايات هنا البلاد.
1: ريبورتاج سوا محمد أحمد عبد الكريم. وفي نفس الموضوع البريفير ديبارتمان هنا دقنا الكولونيل بشير طاهر محمد كان مسألة للمندوب الأمن الحكومة في جبهة إقليم أنا حجر لميس كان رأس البداية انت الامتحانات للقبول في المدرسة الوطنية انت الفنية الثروة الحيوانية في مدينة ماساكوري على سماحنا إقليم أنا حجر لميس ودا بحضور السلطات الإدارية والعسكرية وانت المنطقة وكذلك المترشحين ذاتهم. يوسف موسى محمد هو يا مراسلنا في مدينة ماساكوري جاب لنا الخبر. في الوزارة انت التجارة والصناعة كمان بقت حملة نتيربين الشدر دا يدخل في إطار النشاطات الأسبوع الوطني نتيربين الشدر دورة لسنة 2026 هنا في تشاتا. المراسم انت التيربين الشدر دي كان رأسا الوزير في مقر الوزارة القاعد في كارتيه حبينا الوزير التجارة والصناعة دكتور جيبولو فانغاماتيو بحضورنا كثير من المسائل هنا الوزارة دي. حسن موسى حسين والتفاصيل.
4: بعد الإطلاق الرسمي عن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة البيجي يوم 20/7/2026 بجسر عن التوماي، الإطلاق الرسمي رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دبي إتنو بيدا وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبيلو فانغا ماتيه مجن عدد من الأشجار في ساحة وزارة التجارة والصناعة القايد في كرتي حبينا، وسمى بعض مشدر المجنوهم شدر الاندهم ثمار، وده يكون رمز ورسالة عن أهمية هنت الثمار في إطار هن الاحتفال الدور رقم 54 هن الأسبوع الوطني للشدرة الكان نظمه في السنة ده تهد موضوع شاد خضرة ومستقبل مستدام. وبعد ما مجن الشدرة الاندهم ثمار أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبيلو فانغا ماتيه قال المبادرة دي عندها أهمية كبيرة مرة واحد، والأشجار دي عندها دور أساسي في حماية البيئة والمسؤولية عن مكافحة التصحر وكيف نحافظ للبيئة للإيالة الذهبهم يقوموا، وده مسؤولية لكل واحد مننا، وطلب من المواطنين خليه يهتموا بالثقافة هنا مجنين هنا الشدر عشان نحافظوا للبيئة. نذكركو المناسبة دي هن مجنان هنا الشدر شاركوا فوقها كل الإداريين هنا مختلف الوزارة التجارة والصناعة، ودي خطوة مهمة تؤكد الالتزام الوزارة بدعم هنا الجهود الوطنية الرامية في حماية هنت البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
1: حسن موسى يسين في نفس الموضوع اللي سي بيلين أنا مدينة أنا مصره وكل بيجي فوق حفلة هن بداية الأسبوع الوطني التربينا الشدر دورنا سنة 2026 في إقليم نبار الغزال، وهذا في خلال حملة كبيرة التربينا الشدر هيدر فوق كثير من المسائل عن الإقليم بحضور المندوب العام عن الحكومة في جم إقليم بحر الغزال أدم مصطفى إبراهيمي في جنب الرئيس المجلس الإقليمي وكذلك عضو مجلس الشيوخ وكثير من المسائل عن التربية الوطنية. محمد كوشو صالح هو كان جاب لنا الخبر من مدينة مصر. في المدرسة الوطنية انت الإدارة كمان نظم واحد مؤتمر صحفي بخصوص قانون هنا الهجرة والإجراءات اللي بتنظمها حالة هنا بلدنا تشاد. المؤتمر ذا كان حياة الممثل الحشير في تشاد أنتوني أكومو أبوغي بحضور كثير من المعزومين. حجاوة بيب أمر والتفاصيل.
5: الريفيجي العايشين في بلدنا تشاد عددهم أكثر من 2 مليون، والقانون هنا الريفيجي التشادي بيعتبر من القوانين المقدمة، وده بدخل في أهمية هنت القانون والدولة اللي بتساعد الرفيجي في ده. كلم الممثل هنا منظمة حاج سائر القاعد في بلدنا تشاد أنطوني أكومو أبوغي، قال الرفيجي حالة ضرورية قاعدين بقشوها كتير من مجتمعاتنا في إفريقيا أو في مكان آخر، لأن في مشاكل بتحصل في الدولة وبتجبر المواطنين حنا الدولة البيجي فك المشاكل ليهاجروا ويحموا نفسهم في الدولة الآخرة الفك الآفي والسلام. وقال القانون بهدد الشروط العامة والبسره للرفيجي بدخلوا وبقعدوا في تشاد، وده بيوافق مع المضيان الخاص هنا خطين الرفيجي والكام مضوا فوقا في يوم 28/7/1951. والقانون ده بيساعد الرفيجي والبيدوروا بقوا الرفيجي وبجوا من برا ما بلقوا صعوبات ولا حتى في النفر ولا الدين ولا حتى في مسألة آخرة. نذكركم بكونه الممثل أنطوني أكومو أبوغي خدم سنين كثيرة في بلدنا تشاد وإن ده خبرة هنا عمل هنا 25 سنة قاعد بخدم مع المنظمة حاج سائر وخدم في مناصب هنت المسؤولية في كثير من الدول الإفريقية وحتى في الجانب الإقليمي.
1: جهوة بيب أمر سوال لنا الريبورتاج. آخر خبر، الرئيس اللجنة المنظمة للجري عن الماراثون أنجمينا الدولي للآفة السلام فتح سيد ميغو ناتولبان كان فتى القرية الرياضية نسخة ماراثون اللي فوقها كمان ببادل الأفكار والآراء بخصوص مع الجمعيات، والمناسبة كان بقت في الأستاذ إدريس محمد ويا عشان يجهدوا للماراثون الدائين اللي بجروا فوقها اليوم. خلينا اسمه لميغو ناتولبان.
6: دورة تمشي تسيد سمي ماراثون ده يلت بريباري روا دا قلنا كي سمي ماراثون ده كلين فوكو ا فيلاج انا سمي ماراثون ده ناس يجو لي خاجو ناس الما يارفو يا سولو او ال يارفو يرد اومان دونك le 26 دا سا سابا ناس جاي يكمسي يجورو لي سمي ماراثون ده
1: ماموت قصر الساعة 8 وتقريبا 26 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجات دي نشط الأخبار اليوم فجر والناس الفتاتهم كمان يذكرون بالعناوين. الوزير للثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان أنت البداية رسميا للمسابقة أنت للدخول في المدرسة الوطنية أنت الفنية للثروة الحيوانية هنا في العاصمة جميلة. الوزير للتجارة والصناعة دكتور جيبورو فانغا ماتشي رأس حملة تيريبين الشدر في لب الوزارة وده في إطار نشاطات الأسبوع الوطني هنا تيريبين الشدر دورة لسنة 2026 هنا في تشاد. القانون للهجرة والإجراءات اللي بتنظمها حالة هنا تشاد ده شعار هذا المؤتمر اللي كان حياة الممثل الحاج سير في تشاد أنتوني أكومو أبوغي في المدرسة الوطنية هنا الإدارة إناهني في العاصمة الجميلة. شكرا لكم.

سيرو سمعت رادوشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الفنان الكبير موسى داطلة نرجع للاستديو عشان نقرأ لكم البلاغاتنا اليوم وفجر. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الناسين نقرأ لكم أسماءهم ديل خليها عجل عجل بمشي بأوراقهم رسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكان ده فوق مشاكل. هم عبد الرحمن توكا ومدام أستاني بيمي دول قاعدين في لو 20-21-22 في كارتيه دابازين وسكسيون 1 وإيلو 81 كما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاغ أنا ديليجي موسى جبرين ولا كوميسيون البرناش

بخبروا كل الناس اللي عندهم ترم في هيلة مسيرة بكومة اللي أجل أجل بمشي بادروا في الملمة الضرورية اللي تبقى أمباكر يوم الاثنين بالساعة 7 في مسيرة بكومة في بيت الدليجي موسى جبرين. نكرر دليجي موسى جبرين ولا كوميسيون البرناش بخبر كل الناس اللي عندهم ترم في مسيرة بكومة اللي بمشي بادروا ضرورة في ملمة مهمة تبقى أمباكر الاثنين بالساعة 7 الفجر في بيت الدليجي موسى جبرين في هيلة مسيل أبكومة. الحضور مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح. بلاخنا 40 بلامي إلي أمر حسيني والكويا الحاج أمر النور الرئيس فلج بشي بلام أبو عبد القادر بلام الحاج بكر وبلام النور إبراهيم. وبلغوا لي كل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة بكون سرق إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم وولدهم عبد القادر الجبرين تبقى أمباكر تبقى اليوم الأحد في دقوي الله اللي تبلام أبوبا عبد القادر. واصل بلاغات بلاغنا وفا محمد شايب أبكر شايب حسن إدريسة بلاما زيادة محمد الشيخ حسيني آدم باس عبد الرحمن سيد آدم أبكر بورو معلم محمد آدم بلاما محمد حسيني جيم عبد الرحمن معلم كوبو محمد بلاما رمات جدة محمد ميريمي جدة إبيت الشيخ أحمد بركة رمات صالح هارون محمد محمد أبو نصيب القوني بكر حسيني بلاما محمد بشارة الشيخ بني جدة أبكر رماد بشارة ولا تبايا الشيخ جبرين أبقاسي إما بشي الهاجة أبكر محمد الهاجة توم صالي بلاما فكي إما بلاما سمعين دنقس بلاما جبرين آدم بلاما حسين محمد بلاما جيد إبراهيم قنبو حسنة كماندا ودى النمير الدرمان جبرين الشيخ بيري هارونا بشير صالح جميل بركة بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما آوي بركة بلاما حسنة آدم بلاما عبد الرحمن جدة حسنة أتيم شيخ حسنة تشواني شيخ جيمي أبرس الشيخ جبرين رمضان جدة غالب بلامة بجيدة طاهر حنو تيما الشيخ إيلي أمر الشيخ رمات الصغير اللوان جبرين دنقس اللوان فليجي حسنة اللوان أحمد عبد الهادي واللوان إدريس إبراهيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة للهلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأختهم أم أبوها بتبورو ماتت أميس السب وسرغة تكون اليوم الأحد في أمد الله اللي تبلام رمات جدة لهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:08 عفوا و35 دقيقة نمشي لمكنة الفن أغنية هدية خاصة عاطف السماني للعريس الغالي طاير غزالي نقول لك 1,000,000,000 مبروك بيت مال وعيال تغلبها بالمال وتغلبك بالإيال وكمان للوزراء الاثنين الحاجة خميس جبرين وإدريس محمد إدريس نقول لكم صباح جميل وعرس مبارك وحياة سعيدة من غديو تشاد أونما كابين تكنيك.

Musamino Semat Radio Chat Fikuli Bakan, Asiatisa Sawa Sawafi Studio Truan and La Onama. دلوقتي تتلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمع للمستمعات كونسير دي زوديتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا وتسلموا ناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعيشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشات وده في نمرة تلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 ده بس النمرو هنا الأبل عندنا النمرو اثنين آخر تكتب رسالة بالعربي وبالفرنسي وأنينا نترجم لكم 66-24-15-89 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 93-34-24 تسلم الناس في أي مكان وأنينا نخدموكم من الساعة 9 لحد الساعة 10 ده كله كبير فضل على المهندس الكبير انجينير بلين محمود قصر حماد في الكونسلات بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض الساعة 9 وتقريبا دقيقتين في سيدو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزي ماراندو سما فلاصيماتي انجامينا عندنا داخل الاستديو ضيف كبير وبعد دقائق نمشي نسمع الاغنيه الاولانيه ونعرفكم بالضيف القائد داخل الاستديو كابي تكنيك

0: أساتي زاو خمسة دقيقة في استديو تروح نلا أونما اليوم عندنا ضيف داخل الاستديو. صباح الخير.
1: صباح النور والرحمة.
0: الاسم الكريم يأتي معنا.
1: الاسم عبد الرزاق البنون بدوي المستشار التربوي.
0: المستشار عبد الرزاق البنون بدوي. طبعا أنت مستشار في مجال التربية. اليوم جيتنا ضيف الإذاعة الوطنية وإن شاء الله بعد شوية عندنا أسئلة نقدموها لك
1: إن شاء الله
0: وترد فوق على المسلمين الجاد وهذا الشرف كبير للإذاعة الوطنية التشادية
1: إن شاء الله يشرفنا.
0: سوسانتين سينكان تروا سينكان تروا فين. ألو راديو تشاد. ألو ألو راديو تشاد.
2: السلام عليكم.
0: كايبر تقامة الجاني في رمضان بيار الدابة النايرة بين مكة والجزائر جوائر الشمو آدم. كيفك طيبة؟
2: تمام الحمد لله.
0: قاعد آفي
2: آفي.
0: أها تقولي صبر خير لي هاتو جوائر.
2: قبل كل شيء نقول تجاب فعجالة انت وكل وصورتك.
0: أيوة
2: المهندس الربطاني معاك محمود بشر حماد وكل أسرته المدينة أكثر ولديه فالشرف المعاك في الاستوديو المستشار التربية عبد الرزاق البنون بدوي الرفانة من أعداء جروب راديشات أنما الإزاق أنما صفي الراس.
0: أيوة
2: فهي صباحية لأعداء جروب راديشات أنما الإزاق أنما صفي الراس شربة في غاز المجيلات.
0: أيوة
2: هاي شارع وعلى منصورة هاتم فاتحة الجنان.
0: أيوة
2: ينسو أحمدي.
0: أيوة
2: يوسف عبدالله هاني أزرق كمون كهل الإيون سين هارون والدي الصراح.
0: أيوة
2: مستمعين أنا مدينة البشم برادر هي ليس المسكين والغادر الما بعرف كيميتها بقادر البشمع إلا التاجر. مهما تقبل لنبون صنفي أمور أحمد أن يعلم بسلام.
0: أيوة
2: مهات يونس محمودي فمسر سين تجيل مريم جد سليمان.
0: أيوة
2: أبو منير محمد داود زكريا.
0: أيوة
2: تبارك الله أمي أنا الأم العزيزة المحترمة أمين نفرم أمو فجبيكا وأنا بدوها جديد أنا جواهر جبريل آدم جناتين أنا فرم آدم تبارك الله الأخد والزميل المرة الهنونة إيسا جايز هكذا من جروب أبو أيسا وكل أولادا من جنسير جيرانا.
0: أيوة
2: تبارك الله الدكتور عماد المستمع أخبار جنس مما التاير فنداشر الدكتور عمر دخل بلنجو أحمد بابطان المسك البطان وما نفضل خلال المستمعين وأنه مستمع.
0: ألو راديو تشات.
3: ألو جاني سرامات.
0: هلا هرم سخيري.
3: نعم
0: انت عافي
3: عافي.
0: تقولي صباح الخير يا تو ماما.
3: لماما جوائل.
0: أيوة
3: لماما سرامات.
0: أيوة
3: وتنتي مجاز عشان تنتي ميمو أنا أمريكا.
0: أيوة
3: صاحب دوما.
0: اها
3: انا مرخصه.
0: ايوه
3: الدكتور عماد.
0: ايوه
3: ابتسام محمد. ايسا محمد.
0: ايوه
3: اخلاق محمد.
0: ايوه
3: هارون محمد. ابراهيم محمد.
0: اها
3: سلمت على مسيرة جابوه ويالا جار وكني وزياء وزورة.
0: اها
3: وكلنا راديو تشاد ونما الخزاء ونما فوق اللغة المجلة الفرنجان كالتدوغة
0: هاي ترى شكرا هرم صغيري. شكرا جوائر الشمو آدم من أمريكا. نقول لكم بونجور من راديو تشاد 61-53-53-20 أنا في خدمة المستمعين بمستمعين 60-53-53-20. المستشار
1: نعم.
0: عندك كم سنة أنت قاعد تسمى الإذاعة الوطنية التشادية؟
1: والله يا أخي العزيز أنا عندي سنين كثيرة قاعد أسمع الإذاعة الوطنية.
0: أيوه
1: منذ الثمانينات.
0: منذ الثمانينات.
1: منذ الثمانينات أنا قاعد أسمع الإذاعة.
0: دم انت دم مستمي قديم.
1: مستمع قديم لكن ملبد.
0: ملبد لكن اليوم
1: اليوم زهر ان شاء الله. اليوم زهر ان شاء الله.
0: نعم وشنو القاتي تابي كثير في الإذاعة الوطنية
1: انا بنتابي كثير برنامج ما يطلبه المستمعين للمستمعين.
0: نعم.
1: ما يطلبه المستمعين.
0: نعم.
1: هذا البرنامج بنتابع فوق أكثر لأننا بنكون في البيت.
0: في البيت نعم.
1: وبالتالي نتابع برنامج إنو إبركور.
0: ما شاء الله أيوة.
1: كل أنا بنكون في البيت.
0: نعم.
1: فده كل نتابع كثير. وأيضا نتابع برنامج الذكريات السابقة.
0: السابقة نعم البرنامج أكيد صحيح.
1: الله يخليك
0: نعم.
1: في أغاني كده سابقة كل نتابع كثير.
0: أغاني جميلة تراثية
1: الله
0: قديمة نعم.
1: تراثية كثير قديمة.
0: نعم.
1: ونتابع يعني برنامج تربوي أيضا مع الأخ
0: الصادق
1: الدكتور
0: نعم. نعم.
1: بارك الله فيه
0: نعم.
1: برنامج شيخ
0: أكيد
1: ده نتابع أكثر
0: ما شاء الله. شكرا للمستشار إن شاء الله. شنو المستمع؟ ألو خديجة.
4: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: خديجة حسين من فرشة.
0: خديجة حسين من فرشة. فرشة جيقولية ولا فرشة ماجروية ولا فرشة
4: جيقولية؟
0: أيوة
4: أها قبل أي شيء نقول صباح الخير لأميان الخالي يجمع شخالة.
0: أيوة
4: نقول صباح الخير لأميان الخالي حسين بشير. نقول صباح الخير لحبايبين الخالين حسني حسين فاسمة حسين غاري حسين أفخر حسين بشير حسين.
0: نعم.
4: نقول صباح الخير لأبستان الخالية مريم الشاير محمد مدام جدة دوشوش.
0: أيوة
4: نقول صباح الخير للخالة خديجة المعروفة بأم الدرمان.
0: موسى حسين وين؟
4: ألو
0: نعم قال اسمكي.
4: أها نقول صباح الخير لأبستان الخالية بمبوية عفوكم. نقول صباح الخير لأبستان الخالية عمكم.
0: أيوة
4: نقول صباح الخير لحوم محمد نور النجمة تسارة وسط الشهود
0: كيا.
4: علينا
0: كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك من فرشة جيقوليه. نقول لكم صباح سعيد من الاذاعه الوطنيه التشاديه. سوسان تي 53 53 20 علينا في خدمه المستمعين. صباح الخير للمهندس الكبير عن الاصوات محمد نور موسى وكل اسرته من بردو بردو. الو غاديو تشات. الو الو غاديو تشات. الو مرحبا.
5: الو السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ياتي معنا من وين؟
5: تبارك الله فيك مصطفى.
0: من وين مصطفى؟
5: من أبش.
0: من أبش مدرادر هلي تلقادر.
5: الله يخليك.
0: أيوة تقول صباح الخير يا تو أخوي.
5: نقول مساء الخير لأنكل المسالي.
0: هاي في أبش الهرية وقعت خلاص.
5: نعم.
0: أنت قول مساء الخير في أبش الهرية وقعت خلاص.
5: ليش
0: ها بتقول لنا صباح الخير ما أدري.
5: صباح الخير لأنكل مولود.
0: أيوة.
5: صباح الخير لأنكل إساني.
0: نعم.
5: وما ننسى ناس آتي كله.
0: عنينا كمان ما نسيناك انت وناس أبش وناس آتي البطحة. نقول لكم صباح سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية. سوسان سيس بنكات كنس كاتربنت نوف كاتربنت رز تران ترواف بنكات كاتورس. ديل الرقمين الزولة داير بكتب بالعربي أو بالفرنسي الصحيح وأنا هنا نترجم لكم تات خدمتكم إن شاء الله. أما اتصال ده واحد بس 60 51 53 50 23 20 تقدر تنادوا وتسلموا الناس اللي تعرفوهم في أي مكان. ألو غاديو تشاد.
6: مرحبا.
0: مرحبتين كبار. ياتوا معنا ومن وين؟
6: معكم عبد الله عطية من حارة الدينو.
0: من الدينو؟
6: آه.
0: أيوة تقول صباح الخير لياتو.
6: نقول صباح الخير لسكان أبشة صفة عامة.
0: أيوة.
6: سكان مندو.
0: أها.
6: سكان فرشة.
0: أيوة.
6: وكل مستمعين
0: راديكات. أنا كمان سلمناك أنت وكل أسرتك في مدينة أبشي. حسن أواضح من أبشي بقول بون ديمانش لكل الشاديين بدون أي انفراز. شكرا كثير حسن. 61 53 53 20 أنا في خدمة المستمعين أنا راديو تشات. جروب راديو تشات أنا ما العزاز أنا ما فوق في الراس. ألو راديو تشات. ألو.
7: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. ياتوا معانا ومن وين؟
7: من حارس ابشي امن عربي معك.
0: مدينه ابشي
7: امن عربي معك.
0: امن عربي. ايوه تقولي صباح الخير يا تو اختي امني.
7: نقول صباح الخير للجيران سير السجاني سير رمته عيلته
0: يا انا هي يوا.
7: وما ننسى سفير ارسل حد المتر تاير عربي من برد برد.
0: ايوه.
7: وما ننسى جميع سكان نهارة أبشة.
0: أها.
7: وعندي مستمي معاك.
0: ألو غاديو تشاد.
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم.
8: ما شاء الله معك صلاح الدين عربي متر تاير من
0: آه. برد برد من الجنينة. برد برد من الجنينة ترى مهندس كبير كل ذاك وقاي.
8: أكيد
0: آه برد برد بسيتي. برد برد بسيتي ولا سيتي ده ما الإسطنبول كيا. برد برد بسيتي. كيا أيوة تقول صباح الخير يا توم متر تاير.
8: لك انت وسرتك والمهندس دائما انا هنا
0: ايوه
8: ونقول صباح الخير هناك لترانسفير امن عربي وإيالة هناك من مدينه الدشه
0: ايوه
8: وما ننسى لزميليني عمر جيمي
0: نعم
8: وهناك ما ننسى لحجتوريا بيتوريا وما ننسى للطيفه السالم هناك من انجاري
0: ايوه
8: ترانسفير جملة عربي وبانة عربي ويحيى عربي مصطفى عربي وما ننسى هناك لأستاذ جبريل بريم آدم وآدم بريم آجم ورهبية بريم آدم
0: أيوة
8: وما ننسى هناك لحليمة بريم آدم أسرة آدم هناك من كركنجي وما ننسى لكل المستمعين
0: هنينا كمان ما نسيناك انت وكل أسرتك من بورتو بورتو وهناك من مدينة أبشي أم درات نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات محمود الو راديو تشاد الو مرحبا
9: السلام عليكم الجرام فرنك كان في الرمال
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
9: بارك الله فيك
0: ما شاء الله
9: الحمد لله بخير
0: يا تو معنا
9: هذا كبده كاري
0: اوه بلا ما بلا كارتي
9: الحمد لله بخير
0: ايوه تقول صباح الخير يا تو
9: نقول عليك انت و من
0: عارضة ايوه
9: ونقول هناك المهندس الربط السلوك لما نما ونقول هناك ما ننسى انقل لك بلاقيت بريم محمد المعروف بلاقى بكاكا الوالد المحترم الميري سين عبد الله هارون الوالد المحترم الساكنه موسى ونقول هناك ما ننسى تركينا جي مريم الشاير محمد
0: ايوه
9: ونقول زميلي أنا حسن دشوش هناك من كرتيج قلية مما تجادل هناك من كرتيج قلية وارنا سن المعروف هاجي السكر هناك من كرتيج قلية وزميلي أنا محمد جبرين المعروف يا ولد لقى من كرتيج أم سنين السخيرة عمر هارون هناك من كرتيج أم سنين السخيرة سين مما تجيس هناك من كرتيج أم سنين السخيرة
0: أيوة
9: ونقول هناك أمانة تجاج بقية تا وارنا في الماجي تمام مشي أنا تاير
0: أيوة
9: وتنزيم فانا أمانة تدل كابل هالو هالو
0: وأخيرا شيف الكاري
9: وفرس هارون وفان هارون هناك من أشابة
0: أها وأخيرا
9: طاير دور هناك من بشاقة
0: شكرا كثيرا محمود نرجع للمستشار المستشار هل نعم. أنت مما تقريبا من الثمانينات يعني تقريبا 40 سنة جارقات كتاب الإذاعة الوطنية الشعبية
1: نعم
0: هل أنت كده انضميت لنادي كاف من الكافات الأصل من جمينا ولا قايبة مسمي ملبت وقاي
1: والله في الزمن ده بعد تأسيس إذاعة جا اف ام
0: كترفندوس وجا اف ام ايوه
1: كترفندوس وجا اف ام
0: نعم
1: جا اف ام كان عندنا نادي كده
0: ايوه في نادي جاي
1: في نادي
0: جا اف ام اكيد
1: نادي جا اف ام نعم. انا كان اندميت في الزمن السابق كان يرأسنا الاخ عمر حلاته
0: ايوه اكيد
1: الله يبارك
0: صحيح
1: فيه. انا كان اندميت للنادي ده
0: نعم
1: وكاريفور كمان كاريفور
0: في الكاريفورات القدام قبل النادي
1: قبل النادي
0: كاريفورات
1: الله يخليك في الكاريفورات نعم. قبل النادي
0: اوكي طيب هل انت كنت زمان لما البرنامج ما يطلبه المستمعون للمستمعات ده
1: نعم
0: كان بكتب رسائل
1: الله يخليك
0: خمسه ناس بيشيرين يعني
1: نعم
0: هل انت كمان من ضمن الناس اللي كان بكتبه بوجه راديو
1: كان شاركت اثنين مرتين ثلاثه كده
0: مرتين ثلاثه
1: ونو
0: بدك لبت
1: ونجيبها انا بنفسي نجيب الاذاعه
0: ايوه
1: وفي البوست كان وقت ده
0: ايه
1: بوست نعم. وتدعى 20 كله فوق
0: نعم اكيد
1: وخلاص ورد انشغل
0: ايه
1: الجامعه ومعهد المعلمين
0: ايه
1: انيب
0: نعم
1: اثنين معا خلاص نعم. انشغلت في الحته دي خلاص ما قدر وصلت
0: ما وصلت نعم. اوكي وهسه حاليا منضم لنادي ولا منضم لمجموعه ولا
1: انا هسه حاليا ده في مجموعه الإذاعة بذاتها
0: مجموعة راديو تشاد
1: ونمال أزاز
0: أوكي بارك الله
1: فيك
0: هل عندك ناس أسامي تقول لهم صباح خير وصباح سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية
1: والله ناس كتار لكن ما نقدر كله
0: أقري الناس بالسلام
1: أولا ما ننساك أنت سايب الفخامة
0: نعم شكرا كثير
1: قائد السفينة
0: مرسي
1: أخانا الفاضل تجاني سرمات
0: نعم
1: والأخت المحترمة الذهب الجمرو
0: الله أكبر نعم
1: اسمها دكه ما قلت كل الناس كله بيعرفوا طبعا
0: أكيد.
1: جوائر شمو ادم
0: دي رئيسه المسلمين
1: والاخت ماجور سريه قاسم
0: الدكتوره نعم صحيح
1: الدكتوره وي
0: نعم
1: الاخت اجده الدقو
0: دقو نعم
1: والاخت فاطمه زهره
0: ايوه مؤمن نعم
1: والاخت منصوره حسن
0: اكيد
1: والاخ الفاضل معاويه داود
0: أيوة.
1: زكريا ابو
0: نعم.
1: منيره
0: ايوه
1: جزاه الله خير خدمنا كثير والله
0: الله يجزاه خير ان شاء الله
1: الاخ ادم ارقصو ادم شيف دي كانتون
0: نعم
1: الله يخليك ناصر داود
0: ايوه
1: ومحمود قسره محمد
0: ده المهندس
1: المهندس ذاته
0: ايوه
1: عبد الله عثمان
0: ايوه
1: عبد الله دنا العريس
0: ايوه
1: ربنا يبارك له
0: نعم
1: والاخ تاهر برما ابا
0: ده قاعد في مشاق ابو ظبي
1: في مشاق ابو ظبي والاخ يوسف عبد الله حامد من مدينه ام هجر
0: قاعد في جمينه
1: السجن جمينه
0: نعم
1: مرحب به
0: ايوه
1: والاخ المحترم الدكتور حسن
0: القوني
1: القوني
0: من افرو
1: نتمنى له الشفاء الاجل ان شاء الله
0: اللهم امين ان شاء الله
1: والاخ ابا علي ابو بكر
0: ابالي كلير
1: ابالي كلير
0: نعم
1: والاخت حاج عائشه حسن أيوة. من
0: نعم.
1: جروب ابو عائشه
0: ده هناك
1: من قوي ده حاردنا ذاته
0: يعني جيران شغله بيجي
1: ابو
0: جيراننا ايوه
1: والاخ ما ننسى الاخ حسن طاهر غزالي
0: حسن طاهر غزالي
1: المعروف بقمري
0: ايوه
1: وما ننسى شقيقه طوالي الغالي طاهر العريس
0: العريس نعم
1: الغالي طاهر غزالي
0: نعم.
1: العريس
0: نعم
1: نتمنى له حياه سعيده
0: وبيت
1: وبيت بارد ان شاء الله
0: نعم
1: والاخت ملكه كمينه
0: محاسن يونس محمودي
1: الاخ الاخت الأصيلة أصيلة موسى
0: أصيلة شادية 100%
1: ما هي أجنبية
0: نعم
1: والأخ عمر عيسى البكر
0: عمر البيتي
1: البيتي
0: نعم
1: والأخ حسن روماندو شيخ الشيوخ
0: شيخ الشيوخ
1: والأخ علي زادو
0: نعم علي زادو
1: دير كله في أعضاء في جروب
0: راديو
1: تشات ونمال أزاز
0: نعم
1: وما ننسى الأخ الهاج زكريا
0: أيوة
1: والأخ خديجة علي
0: أيوة
1: والأخ العزيز البكر كلاندومان انترناسيونال
0: البكر حسين كلاندومان
1: البكر حسين والأخ آدم شايبو آدم والأخت العزيزة حرم السليم
0: من بوكورو
1: من بوكورو
0: في جمينة حاليا
1: بارك الله
0: نعم
1: والأخ أبو بكر حسن
0: أيوة
1: والأخ حسن هارون
0: أيوة
1: وكل
0: من
1: الإخوة
0: من مندو
1: من مندو
0: نعم
1: وكل الإخوة
0: نعم
1: في أنهاء يعني العالم
0: العالم وخاصة 23 ولاية بلدنا تشاد
1: بلدتهما إن شاء الله
0: شكرا كثير المستشار صبح كل الأعضاء وكل الأخوان وكل الأخوات والله يزيد المهنة بين كل المسلمين أنا غادي وشات أنينا في خدمتكم وفي أي وقت إن شاء الله,
1: إن شاء الله.
0: نرجع للرسائل محمود قبل ما نشيل الأبيلات صباح الخير جاني سرماد معكم محمد مصطفى آدم من ديجيل زافاي بقول صباح الخير لكل المسلمين والمسلمات وبسأل العافية والصحة للأمة الشادية شكرا كثير سلمناك أنينا كمان إمران آدم من أبشي بقول بون ديمانش لكل الشادين يا جماعة الناس قاعدين بنادونا في نمرو عن الاتصالات عن الرسائل أبل لوايد ب 61 53 53 20 لكن النمرو أنطيناكم الارتال الآخر ما تيجو أكتب رسالة الزور كما لقى اللين ده أدقو يرجعنا شوية إن شاء الله نقروا الرسائل وبعدها نرجع للمسلمين ونشيل الأبلات
1: يا سلام
0: صباح الخير المسلم بيقول اسمه موسى خليل من المساجد لأنا ولأسرتي وصباح سعيد لإيسى حسن من آتي البطحة وصباح سعيد لكل قوات الأمن والدفاع رجال الشرطة وصباح سعيد لقوات الدرك الوطني طالما قلنا قوات الأمن والدفاع خلاص بشملهم كله إن شاء الله سلمنا كثير وإنت وكل أسرتك إن شاء الله علينا في خدمة المسلمين بونجور غاديو تشاد بسلم مريم ياكوتا قاعدة في أنقبو شاتو وفضيلة محمد قمر ودينومو من ريبوبليك أنا وليا كمان بقت ريبوبليك ما شاء الله تبارك الله بونجور جران فرار اسمه أبكر عمر بكا بقول في أبشي وبسلم آدم عمر بركة الناس قاعدين بنادونا في النمرو الأنطينا لهم عشان بكتبوا فوق رسالة وبستفيدوا الناس بسمعهم وبعرفوا من وين أمه لكن قاعدين بنادونا بالأبل بونجور تجاني سلامات معاكو كابتن جعفر من دوغيا بقول بون ديماش الأنتوني شيشا لكشال راشيد الطاهر درما من مشاقة وادم جبرين من امردو وعبد الرحمن حسين كلاندومان من ديمبي والنور ادم تاكسيمان من ديكيل وراج زكريا من بيتكين شريف عبد الله من مساجات نصر عبد الله من فرشه وخديجه علي من كندل يدريس بأجيتوريا ببيتوريا وهجاشة من قوي وميمونة محمد أبا أمريك بي وأشتا عباس وفاطمة يوسف من دمبي رملة عثمان دار السلام محي الدين زينة محي الدين فوزية محي الدين من إسطنبول. إسطنبول دوين يا جماعة النيجيري يعني لكن جادين يقولوا سخنوا مسجار أسمى عمر سيد إما بقول بون ديماش لخارجة إدريس ولحاج أصيلة جادية ولجوائر الشمو وأشوف علي هارون وحاج حسن وتجاني سرمات شكرا كثيرا المسلم اسمه حاج توريا من زاباي تقول صباح الخير جاني سن رمات سلمناك كثير انت وكل أسرتك بونجورا سلمناك كثير دكتور حسن ألغوني من أفريقيا نتمنى لك الشفاء العاجل والشفاء العاجل كمان لكل الشادية المرضاني نقول لكم ربنا نعطيكم العافية آخر رسالة بوجود جاني سرمات حسن سقو عبد الله من بودا ساري بسلم كل الشادية يعني كمان سلمناك انت وكل الناس في بودا ساري ألو غاديو تشاد
10: يا مرحبا
0: حياك الله يا تمانا
10: ينتيك الصحة والعافية
0: دانا ذا الجيرو من أمريكي بدلو لأنو يا جماعة لما أمان
10: رماد من أنجاري كوال
0: دانا الجيرو من أمريكي بدلو
10: لا ما جارينا موجودين منا وغمية
0: جارة لي آدم الدلياما ولا ما دبسو
10: لي آدم محمد دلياما
0: أكيد عدو قرامات كيف الألبي جفرر
10: والله الحمد لله جرام فيرت جانا

0: ما ننسى
1: نتمنى لهم طول الامور والحياه وكل المجتمع يعرف انا بتجاهل في الخاص وفي الاذاعه نتمنى لهم طول الامور.
0: شكرا دكتور مات من الجايري, نقول لك صباح الخير لك انت ولكل اسرتك. 61 53 53 20 عنينا في خدمه المستمعين. الو راديو تشال.
2: الو صحيح الفقامه اللي جاني سير ومار.
0: مرحبا انت الفقير الجبدار يزور بيناقل. الو ها
2: انا
0: ايوه تقول صباح الخير يا تو جواهر.
2: لازم تسهل صباحي على المقال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينه بيسورو. وزوجي تبرم السيدات عبدو يعني زهور وجواهر وتصميم مزيا. طب ارحب لوليدانا العزيز القال المقام عالي صاحب الحنجره الذهبيه طاهر جروه من مدينه سمجرس مدينه المنصوره.
0: ايوه
2: تبارك لأسرتي الكريمة أسرة مسمج عن مجال تكبير البلو. تبارك لإمامة فاطمة البدم أرحج جاه الدين هيشان طب موسى أمر مريم آدم أرضي فاطمة زارة آدم أرضي.
0: أيوة
2: زميلة آدم أرضي.
0: نعم
2: زمزم سليمان التكين.
0: أيوة
2: تبارك للأخ العزيز القالي الزريف العريس القالي شاعر قزاني نتمنى له بإثمان وإيال بالشباب ونبات.
0: مامين إن شاء الله.
2: أرسل للوزائر السيد الرئيس الخاص قاميس إجري إجريت محمد إجري.
0: أيوة
2: أرسل للمستنئين أنا مدينة
0: أم حجر الخضرة
2: مدينة ديكين تجاه تباجه لمحمد الزاين أرهاز زكريا من المربوط رخية يحيى.
0: نعم
2: ومن المستنئين أنا مدينة القدرة تزيد القدرة.
0: أيوة
2: ومرة تربى القبل المستمعين والمستمعين.
0: ألو غاديو تشك.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنت معنا
3: معكم
0: هرمان سيد. ما لم يجد دابا لهم قمتي منهم قد هذا ما ببقى ناني يجي معنا لنادي مشو كنوم هناك ما كمل قبل نومي. أيوة حرام. نعم ألو
3: نقول تهيئة صباحية لك أنت وكل أسرتك.
0: أيوة
3: والمهندس الرفتاني مع المحمود قسر خماس.
0: أيوة
3: والضيف معك في الاستديو. ما شاء الله. فنقول تهيئة صباحية لجواهر عشان معظم. ولقلوب راديو شاد أنا مع الأسرات أنا مع صوت الراس. ونقول صباحة لجار النبي الأريف. وزوجي تهرم إبراهيم. ونقول صباح الخير لمستمعينا على مدينة بوبروس. وعلى مدينة المنقوب.
0: أيوة
3: وأبوشة.
0: أي بكورينا فوق نادي عزيز ما سلمتكم. أي
3: نقول زوجي أنا البروفيسور جبرين حسن.
0: أيوة شكرا ما نسيناك انت وكل اسرتك في جمينا وفي بكر وفي اي مكان. نقول لكم صباح سعيد من الاذاعه الوطنيه التشاديه. المستشار
4: نعم.
0: هل انت استفدت من العلاقه مع المستمعين والمستمعات؟ لاحظت في شيء كويس ولا في زيارات بينك وبينهم في الاول ايام انا كاف جاي فيهم وحسه ولا ما في؟
4: والله يا اخي سؤال وجيه.
0: نعم
4: الحمد لله انا استفدت.
0: نعم
4: من الإخوة المستمعين.
0: أيوة.
4: في الزمن السابق. وحاليا نقول له قال نواصله.
0: نعم.
4: قال نواصله.
0: نعم.
4: وما بس يعني الرابط ده ما كونه رابط استماع أغاني وكذا. لا لا والله.
0: أكيد. نعم.
4: أنا نحس الرابط ده كونانا وجعلنا الناس كإخوة.
0: نعم.
4: يعني.
0: نعم.

0: جينا كنت لا واحدة
1: واحدة
0: أكيد
1: ربع أخي لم تلته أمك
0: أمك أكيد
1: يعني تجد الناس متكاتفين والله في في في, في الأزار
0: في الفرحة والكرهة
1: في الفرحة والكرهة
0: نعم
1: فده شيء جميل جدا أنا شيء والله عباني بيته عجباني
0: وشنو وصيتك للشباب والشابات عشان خلية تضامنوا أكثر ويكونوا متحبين وبتابوا الإزالة الوطنية عشان بستفيدوا من معلومات كثيرة
1: هو الإنسان الحضاري ده ما يكون ملم بكل شيء
0: أكيد
1: الاستماع للإزاء بيخليك إنسان منفتح
0: أكيد
1: بتعرف كل حياة ما كله كله حياة
0: المجال الاقتصادي الاجتماعي الثقافي
1: الاجتماعي الثقافي الرياضي بيخليك تعرف الكلام ده
0: وتعرف دارك ذاته كده بلدك
1: تعرف بلدك ذاته
0: أكيد
1: تعرف بلدك ذاته من خلال البرنامج
0: أكيد صحيح
1: تعرف مرات يعرض لك برنامج يعني مسابقات
0: مسابقات
1: تمشي يعني. تلقاه ومعدن أنا في وقت دخلنا يكون نورمال والله صراحة جابوا لنا ما تو
0: سؤال.
1: تاريخ سؤال جابوا لنا تاريخ تأسيس أول مدرسة
0: في تشاد
1: جابوا لنا سؤال
0: سؤال
1: سؤال مهم. أنا سميته من الإذاعة
0: نعم صحيح
1: والله ما قريته في شيء والله سميته من الإذاعة والله
0: من الإذاعة
1: والله صراحة
0: صحيح نعم
1: وأجبته
0: نعم
1: فالحمد لله تم توفيقي في
0: في الإجابة
1: في الإجابة نعم. فالإنسان أنا بنوسي
0: الشباب
1: أخواني الشباب وشابات خلي يتابوا الإذاعة ويتكاتفوا
0: أكيد
1: ويكونوا كرجل واحد
0: نعم.
1: في السراء والدراء
0: بارك الله
1: إن شاء الله
0: شكرا المستشار عبد الرزاق ألو غاديو تشاد
2: ألو
0: مرحبا
2: صباح الخير
0: صباح النور والسرور يأتي معانا ومن وين
2: معاكم حجة توري من حارة جيل
0: وزعفين ما لو إناك وتبر دايوة ها انت ما عارف أسلك ده مش إنه برداي سواء كده ولا يبقى يا جماعة
2: عامين جوا يا
0: فيري ريباسيبل ولا شيف او
2: دبسو
0: يلا بسم الله تقولي صبر خلي هاتو ماما
2: قبل كل شيء نقول هي الصباح هي لك انت وكل وصلتي من حارة كلمين معك
0: شكرا
2: امالو عاملات على راديو تشات
0: نعم
2: نتمنى لأخي العزيز عبدير طول الأمر المحني جربة تعالي معك
0: محمود قصر أحمد مهندس المهندسين
2: أسرتيان الكريم أسرة سورية بدون إنفاس ميانا الخالي حليمة ماما الدنون أسرتيان الكريم أسرة فيديو بدون إنفاس علي راسم أسمان أبسين ماما عدم هليل إكلير عدم جبريل من المرضو عدم رقصو عبد المنتج بشير أحمدتي وكويس ثلاثين عربي متر تاير الشيخ بشارة قريج علي فاتمة يوسف بيزنا عبد الرحمن من موترني النور عدم تكتما عبد الرحمن نسين حسن روماندو وإنما مستمي
0: ألو غاديو تشات ألو
3: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة
3: الله يبارك
0: فيك يا كمان
3: هذا نادر تاير صلاح الدين عربي
0: ها جوال علمنا نازل زفايرا سو اتو ارنجما
3: ده من داخل برد برد
0: ايوه تفضل مدير تاير
3: نقول لابون ديماج ومساء الخير
0: هيك ترى مساء الخير
3: ايوه صباح الخير صباح الخير معلش
0: ايوه
3: لتجاني سير رماد وكيفه
0: نعم
3: والمهندس الربطاني معك
0: محمود قصر حماد
3: نعم. آدم جبرين آجي هناك من تكتر بندوس
0: أيوة
3: الدكير أبكر موسى النجوان خورت هارون عبد الله توريا
0: أيوة
3: صباح الخير هناك لياهي عربي وأمبشاير زوجة نيوس البقر
0: وأخيرا متر تاني
3: واخيرا نقول صباح الخير وبن دماغ لحسن عبد الرسول هنا جنين خمسه
0: شكرا كثير محمود قصر حماد اغنيه جميله وبعد الاغنيه نرجع للمستمعين

0: Allô, capitaine Jafar Mindougia. Allô.
1: Akiba mota kat gravre tu jani ci ramat.
0: Ke fala la khuy gayda fi tayib.
1: Dama alhamdullah.
0: Tu gour sa bal khala tu capitaine.
1: OK na ko la ha de lent wu fertas.
0: Eywa.
1: Fertas te ngi ko ba tani ma amul gafara.
0: Mhm.
1: On dal haja ma sale ba gairo.
0: Eywa.
1: Maryam Sheikh Mohamed.
0: Naam.
1: Mr. Abdullah min farsha Fatima Abdullah min farsha Fatima Abdullah.
0: Eywa.
1: Fajra Usman Ramla Usman bibi Turiya Jaturiya.
0: Mhm.
1: Fatima ismi min dembe riyali min kundu kaltuma Idris min Angeli.
0: Eywa.
1: Ashta Abbas min Anjare memra Madaba min Anjare.
0: Mhm.
1: Ajaysi min Gawi Sharif Abdullah Masagir Khalifa Fatima Jafar Firdaus Leman.
0: Mhm.
1: Awa magama ashta magama fadila magama jawara shamada mar ara ma yarada.
0: Capitaine Nas dole mai salam dum fi SMS. Salima Nasir Gibel ma salam dum dole. Dole ina gare nan fi SMS.
1: Kaje la radi Antoine Jija o inding ma mustami.
0: Allo.
2: Allo. Salam alaikum.
0: Komi na premier arrondu sama.
2: Contre G.
0: Nusra Nasara ma shafa khasara.
2: أكيد ومي أكا جران فرير
0: كيف الحال ماما كويسة؟
2: الحمد لله
0: أها تقولي صباح الخير يا تو ماما
2: صباح الخير لي أنت وأسرتك
0: أها
2: صباح الخير لمعزوم المعاد
0: أيوة
2: صباح الخير لأخت الزميلة هنا فجة توريا بريتوريا
0: أها
2: صباح الخير لأخو هنا كابتن جعفر من دوجيا
0: أها
2: صباح الخير لصلاحين عربي هنا من ديجل بردو بردو
0: أيوة
2: هنا محمد الكتابي الدرمان عمد الزبير عبد الله دنا ادم
0: مهم.
2: جائر الشماء ادم هنا هرم السليك هنا الاجبة الزكريا
0: وهناك
2: طبعا خلال ادم جبريل من المغدو
0: ايوه
2: جران فرير طاير درما معمود من مارا
0: مهم.
2: طبعا خلال فدينا محمد قمر اشتا محمد قمر موسى يسيني من السنين رملة عثمان
0: مهم.
2: حجر عثمان جران فرير محمد صالي عثمان
0: ايوه
2: مدينة عثمان
0: واخيرا
2: ونقول لك نهار سيد
0: شكرا كابتن جعفر وشكرا حسن نصارى نقول صباح الخير علينا كمان للإدارة العامة انت الأنما من الدوجو لآخر بلانتون كل الشوفيرات كل الجورناليست انا غادي تشات تيلي وراديو البرودكسيون التكنيسيان الانفورماتيسيان ناس الانترتيان الدوجو سي القاعدين في الأنما نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. ألو.
3: ألو السلام عليكم الجرامفير التجاني سير رمات أبيض.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياتي معنا من وين؟
3: عادم جبريل ناكا.
0: عادم جبريل من أمردو.
3: أكيد.
0: تفضل أخوي.
3: أنا أقول صباح الخير لك أنت ولكل أسرتك.
0: أيوه.
3: المهندس اللي هناك الربطاني مقدي هو لكل أسرته.
0: أها.
3: أو بهنا اللي قلت صباح الخير لحرم السليق أبوي الرئيسة والأميرة جواير الشام آدم وحرم آدم.
0: أها.
3: حجاش عباس بن نجاري حجي توريا بيبي توريا قطوم توريا.
0: أها.
3: كابتن إبراهيم جعفر هناك من دوكيا رخي يايا هناك من أم الموزي الشريف عبد الله من مساجد.
0: أها.
3: أنا قلت صباح الخير لقنا عبد الرحمن أموم بشارة بشارة شبرين.
0: أيوه.
3: أنا قلت صباح الخير لهناك نصر نصارى.
0: أها.
3: فردوس سليمان وحجر عثمان رمل عثمان
0: ايوه
3: صباح الخير لموسى حسين هناك من السنينه
0: واخيرا
3: واخيرا ما ننسى طاهر درما جبران خير الله ومكايلا محمد وكل المستمعين
0: هنيا كمان سلمنا كل المستمعين اللي قاعدين يتابعونا من المردو نقول لكم صباح سعيد من الاذاعه الوطنيه التشاديه الو راديو تشاد
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمه يا تو معانا ومن وين؟
4: طاير درما أبا من مشاق أبو ظبي.
0: أها مشاق أبو ظبي.
4: في متي لجي.
0: وفي الخريف ما بتمشي.
4: ولا قصير متي مبني.
0: كايا إلا بهليكوبتر. فضل طاير درما أبا.
4: أوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك أنت وكل أسرتك ولين مهندس الربطاني ماك.
0: شكرا كثير.
4: ولا القناة فرال الهام معك على الحالي من
0: المستشار الكبير
4: بدوي وهنا شفت كانتوانا مرخصان توني فيشي وزوجي تنبشار
0: ومشوين وانتنبشار اليوم
4: بيجي قصة بس
0: يوه
4: ونقول سبالخار هناك لهذا جبريل من أمرتو هجي توري تبي توري قلتوما توري هوا توري هوا وخالي قالي من كنو خالي يدرين باب المتين انجيلي كابتن إبراهيم جعفر وهنا قد دهب جمارو من جمانا مصر دهب النائب من مكة للجزائر أرم السليق أبو ومعاشنين المعمودي لارين دي كمينة وهنا الشيخ علي أرون وسامها ماما دهو إدريس إزي سالي برما سالي وعبدالله دانا آدم علي زاده دانو وهنا جيت دبو ونقول سبالخار هناك لإجام ودام السلفاتي تي
0: الشيخ من FM Liberty
4: الشيخ من FM Liberty وسبالخار هناك لفريزي ومسالي وثمان آمد بكرة دبا إلياز بكرة لالي فيتي تاو عبدالوان السنك لندمان أسر رومان دو الشيخ الشيخ
0: أيوة
4: وهنا مواداد من ليلة كلير وسبالخار هناك لمجيد ماما دالكتابي
0: نعم
4: جاي جاي بخي ديسة من فرشة وارون عبدالماجي الماجي جغر ومجزين موسى سيني من المسنين سخيري وهنا قليزة بكر الله يومان وقرب الخاد اني ما مستمي
0: الله أكبر ولا مشاعر صباح الخير
5: ويا لك يا حي استاذ الرسي جاري سير رواج
0: انتوني شيشة شبتك انتون
5: ويا لك يا حي
0: معانا المستشار عبد الرزاق
5: استاذ الرئيس تجاري سير رمان ولا كل أسرة تجاري سير رمان أدل من كلمات
0: أيوة
5: ونعود بناك نشكر المعزوم المار
0: المعزوم الكبير
5: أعلم ده شرفانا إن شاء الله
0: لا شرف الإزاعة كمان ونورنا
5: أعلم شرف الإزاعة ومعمود قصر حماد وعبد الرزاق
0: أيوة
5: وما نسى ده الدرمة وما نسى موسى
0: حسيني
5: موسى وموسى نجو
0: نعم
5: هذا
0: علينا شوية كده ما دين إن شاء الله ما أنتوني محمود نرجع للضيف وبعدين نشيل الأبراف المستشار هل تقدر تسلم لنا جمال قريبت صوفي يكون نورمال أو في الكارتيه قريب بتاب النزاع الوطنية قول لهم صباح الخير
6: نقول أولا صباح الخير لأسرتي الكريمة
0: أيوه
6: لأولادي
0: نعم ده لابد
6: ولدي الأمين عبد الرزاق البنون بدوي
0: أيوة
6: والحسنين أنا أقول
0: الحسنين نعم
6: الحسن والحسين
0: أيوة
6: عبد الرزاق البنون بدوي
0: نعم
6: وأختهم أيشة أيضا
0: نعم
6: وخديجة ومكة
0: نعم
6: وما ننسى والديني أيضا معي في البيت
0: نعم ما شاء الله ربنا
6: يطول عمرهم
0: نعم
6: وهناك زملاني في العمل
0: نعم
6: الأخ طاهر
0: نعم
6: طاهر ما طاهر محمد
0: ايوه
6: وموسى عصيل
0: ايوه
6: وهناك عندنا شيف شيف بيرسونيل عبد الكريم محمد صالح
0: ايوه
6: والمدير عبد الكريم حسن قدايا
0: نعم
6: وكل المستمعين
0: في مستمع سألني سؤال قال لي المستشار ده قبل خاتم وين خليه ورينا عشان نعرفه في وين مكانه
6: العمل
0: ايوه
6: العمل ده هاليا ده مقرنا ده إكول بلو في بلولو داخل
0: إكول بلولو هنا
6: في ديزي مارندسما
0: نعم
6: المفتش في المفتشية
0: مفتشية
6: أيوة
0: نعم
6: أي
0: أوكي
6: شخال هنا في
0: كتير بلولو
6: نعم
0: أوكي المستشار
6: نعم
0: أنا نقدم سؤال كل ما أسبوع للمستمعين البجونة
6: نعم
0: شنو شيء كي طريف حلو كي حصل لك في حياتك سواء حلو ولا سواء ما حلو مضحكة حاجة حلوة شنو كبيقلك في حياتك
6: بشكرك
0: مما بقيت شاب لحد اليوم
6: بشكرك في الموضوع ده
0: أيوة
6: شيء واحد بيقلي يعني في جانب واحد مؤسف وفي جانب واحد كمان مضحك
0: مضحك يعني دور المضحك ده
6: المضحك ده
0: أيوة
6: في صغر شوية في صغر
0: أيوة
6: كلام ده في 82
0: 82
6: نعم كتربين
0: أيوه
6: أنا كان رسلوني
0: مغزة ولا
6: لا ما المغزة الطاهونة
0: الطاهونة أيوه
6: الطاهونة طبعا زي ما كتاك عنينا بنمشي الطاهونة
0: أكيد صحيح
6: فعملت القفة وماشي
0: والقرص في يدينك
6: والقرص كله في يدي
0: أيوه
6: بعدين
0: أيوه
6: الشال المضحك
0: أيوه
6: مرق لي ولد أول مرة في حياتي أشوف البستلية عندك أنا الكوشي ده
0: أنا الكوشي زمان
6: أنا الكوشي زمان
0: أيوه
6: فالولد ده توهلي مرق لي ويلا قول أمين
0: أجيب
6: أجيب أقفاني نعم. أنا كله أجيب زي حق الفيلم ده
0: أيوه
6: وهديت القفة تي وقاعد كده هو انشغل جريد
0: انت جريد
6: جريد خليتها خليتها تير
0: نعم
6: جريد
0: نعم.
6: بعد ما جريت جيت البيت لقيت اخوي الكبير انت وين
0: القفه وين
6: الخله وين القفه وين قلت له والله ولد واحد صغير مرق لي بالبندق
0: وانا خليتها جريت خليتها
6: فخلاص بعد شويه جينا مع اخوي الكبير لقينا الخله والقفه قاعده في الشارع
0: وهو ما
6: في الشارع انا جاي فيه ماشي سوق الخله ده والولد ما في حرف
0: هلا
6: فده الشيء يعلم فكرت بنضحك شديد والله العظيم
0: بارك الله فيك
6: بندق انا كوشي قاعد ده ما نعرفه
0: نعم
6: يديك العافيه
0: بارك الله أنا شنو تقول للمسائل الكبار عن الإزالة الوطنية التشادية خلوا لنا برنامج عشان بكون في اتصالا بين المسلمين والإزالة الوطنية
6: والله بنقول لهم كتر الله أمثالهم
0: نعم
6: أولا بأولا نقول لهم كتر الله أمثالهم
0: نعم
6: وربنا يوفقهم في كل شيء
0: نعم
6: وربنا يزيدهم
0: نعم
6: وخليه يكتروا لنا من البرنامج
0: من البرامج
6: من البرامج نعم. إن شاء الله يكتروا لنا برامج مفيدة
0: نعم
6: زي هسا برنامج ده أنا نشوفه وقت ذات ضيق بالنسبة لي أنا
0: نعم.
6: ساعة ذات ضيقة
0: نعم
6: هاي دادهم خطر تفكر ده
0: وقت
6: انتهى خلاص
0: نعم
6: فخليه يحاولوا
0: نعم.
6: يزودوا لنا ولو 15 أو 30 ساعة ونص
0: نعم.
6: بيكون أوسع
0: بارك الله
6: بارك الله فيك ويديك
0: أوكي ورسالتك الأخيرة للمستمعين والمستمعات يعني ناس الجروب وأنا ما دا عندنا شباب وشابات حاليا قاعدين بيتابعوا الإزالة الوطنية كان زمان الإزالة بيتابعوها الناس الكبار هسا عندنا شباب قاعدين بيتابعوا الإزالة الوطنية بيتابعوا الأخبار بيتابعوا البلاغات بيتابعوا البرامج شنو رسالتك لهم وللناس الآخرين
6: فأنا أول بأولا بنشكر الإخوة القاموا ببادرة بفتح الجروب ذاته
0: نعم
6: الجروب ده
0: إيه؟
6: الواتساب ده الحمد لله يعني ناس
0: نعم.
6: في ما أعتقد أنا نشيفها حقنا ده
0: نعم
6: اليوم مشانا في الضرب الصح
0: صحيح
6: مشانا في الضرب الصح شنو
0: نعم
6: لأن زي ما قلت كان في الزمن السابق الناس الكبار كان بيسمعوا الإذاعة
0: نعم.
6: اما هسه الشباب بدوا بيسمعوا الإذاعة
0: نعم.
6: مالا في جاذبية في شيء جذبان في شيء سمع جذبان المعاملة
0: نعم.
6: وتمشي اي مكان كله تجي تلقى اوجه
0: ومعرفة
6: ومعرفة
0: علاقات مع الناس الآخرين نعم.
6: يعني اشياء كثيرة
0: نعم.
6: فالحمد لله نقول للشباب خلي يواصلوا في مثل هذه الأشياء والتكاتف ده كان سمع تكاتفهم ده خليه يزيد
0: نعم
6: المشاركات الناس ودعوة في المناسبات سواء فرحة أو كرهة
0: نعم.
6: يشاركوا
0: نعم.
6: الشهرية يشاركوا
0: نعم.
6: فدي أشياء تخلينا بنمشوا لقدام
0: شكرا المستشار وما لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس
6: الحمد لله
0: شكرا لك كثير انت وكل الاعضاء في جروب رجال النمان وزاد وفي شكر والله صراحه مستشار خاص انا بوجيلي في بعض من اخواننا مال ابا
6: نعم.
0: محمد المدينه الكسري ومختلف الشباب
6: الله
0: عندهم منصه قاعدين بسجلوا كل الاخبار بالدارجه في مختلف الاذاعات في الاصل من جميل أنا ده لو في الإزاعة ما سميت الأخبار بمشي بفتحها بسمع الأخبار
6: الله أكبر ما شاء الله
0: بشوف الشباب دين
6: أيوة
0: كلفوا نفسهم بصبوا كريدي
6: أيوة.
0: بنظموا الساعة كي تاريخ كي يوم كي النشرات دي كلها مسجلة فنقول لهم لمال أبا وكل الأكيب المعاك والله شكرا وشكرا لمجيك لنا كمان في الإزالة الوطنية وده لنا الشرف إن شاء الله وما بكون الأول والأخير
6: إن شاء الله أنا أتشرف بكم ونشكركم أنتم أيضا كل عمال الإزاعة
0: الهيئة نعم
6: العلماء من أول واحد إلى آخر واحد ونشكر الإزاعة بذاتها وشكر والله شكر زي ما قلت لا أشكر الناس لا أشكر خالق الناس رب الناس الشكر موجه للتقنيسية الروطانية معك
0: نعم.
6: محمود قسرة
0: نعم.
6: وأشكرك أنت بالذات
0: بارك
6: فينا
0: الله
6: تجاني سير رماد أبيض
0: نعم.
6: وربنا يمتع لك
0: أمين
6: إن شاء الله تكون
0: أمين.
6: إن شاء الله إنسان قدوة
0: نعم.
6: وإنسان دائما نشوفك يعني أمامنا إن شاء
0: شكرا
6: الله
0: شكرا إن شاء الله لك أنت الشكر الكبير والوالد كمان قاعد بسمعنا نقول له شكرا رب. من أبرى الإذاعة الوطنية
6: الحمد لله إن شاء شكرا الله. ربنا
0: شكرا محمود قسرة عماد جينا في اللفة الأخيرة علو غاديو تشات
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: ما طاير درم اللي تاني مرة
0: ايه ترى والمشاقة
7: اكيد ده بيزن
0: فضل اخوي
7: اوكي نقول ما صباح الخير هناك لسرساة سايم من انقبو شايب وهناك ملك الملوك الدعاية ما لابا من مدينة كسري
0: ايوة
8: وهناك صباح الخير لبليز وشوفا لارون سما محمد هو إدريس وعندي ما مستمع.
0: ألو راديو تشاد. ألو. ألو مرحبا. ألو.
9: الله يبارك فيك. جرام فرادو تجاني كرامات.
0: نعم يأتوا معنا.
9: ما تأثرتار تايز من أنقبك.
0: الله كبر الشيخ الكبير.
9: الحمد لله بخير.
0: نقاي دابي.
9: والله بخير نعم وطالله ونشكره.
0: يوه الحمد لله سمينا صوتك.
9: قبل كل شيء أنا نقول صباح الخير لك أنت وكل المستمعين والمستمعات.
0: أها.
9: وخاصة لزميلنا السردوي الهيئة حاليا موجود معك في الاستوديو.
0: عبد الرزاق البنون بدوي. نعم.
9: رزاق البنون بدوي نقول صباح الخير لي وكل أسرته كمان.
0: أيوه.
9: هناك ما ننسى طاير برمى من مشاكا.
0: اها.
9: عبدالي هناك عادم الخصوصية في كانتوم.
0: ايوه.
9: ما ننسى هناك جواير السمو منصور حسن.
0: اها.
9: هناك ما ننسى محمد كتابي درمان احمد الزبير كلهم من فرشا.
0: ايوه.
9: وما ننسى هناك درام فرير جو بن جو هناك من غوتي.
0: بيا من الغوز.
9: هناك ما ننسى أحمد البكر الدباي محمد آدم من الإكلير الشيخ علي هارون هو إدريس.
0: نعم.
9: هناك ما ننسى منصورة وجميع المسلمين ومستمعات.
0: شكرا السرسار شايف. شكرا طاهر درمة. محمود نقر رسالتين عشان موجود جاني سير رماس أسمان ميقدي من أمتمان بقول بون ديمانش لكل الأعضاء التياتر المستمعين بدون انفراز. جيمي شيني وندلمير في بجوغانا لكشل راجي لمحمد صالح عثمان الشوف علي هارون جو بن جو عمر دالو بانتوني شيشا اس بي اس صالح أبكر خالة صالح برما أحمد أبكر الدباي سمح محمد عبدالعزيز مالبا وكل الأخوان من جمعنا شريف عبدالله من مساجد ومالبا من كسري ويسين هارون ولا بوكورو. سلامنا كتير لك انت وكل الناس اللي قاعدين بيتابعونا من مدينه امتيمان 61 54 80. الو راديو تشاد. الو.
10: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
10: معك وجاه شاسر من قريب.
0: اوه الرئيسه كيف حالك طيبه؟
10: حبيبتي
0: يا اخوي. نعم انا قايو اكل قاعد معنا في استديو علم جو نورانا.
10: نقول صباح الخير له هو اسرته.
0: ايوه.
10: شرفان علم في الإذاعة.
0: أيوة.
10: وصباح الخير لأنت أسرتك.
0: شكرا كثير.
10: لبنيتي أنا الجواهر الشمو الذهب الناير.
0: بين مكة والجزائر.
10: يا أولادي
0: أنا. أها.
10: لطاير حسن طاير خزالي.
0: أيوة.
10: أسرتك نقول لهم مبروك بأريس العلم.
0: أيوة.
10: للخالي طاير خزالي نقول لهم مبروك بالسبان والنماك.
0: أها.
10: لأسرة جوال الشموك آدم كل أسرتها.
0: أيوة.
10: لملبة من كسري لتاير درمة.
0: أيوة.
10: نعيمة بشير.
0: نعم.
10: لأولادي أنا كل ألقى يسموني أكثر ولأبوهم.
0: نعم.
10: يا آدم.
0: أي.
10: ونقول لآدم أرخصو.
0: مهم.
10: لدلام آدم من كروة الزاية.
0: مهم.
10: لخديجة إدريس من باب المدينة.
0: أيوة.
10: لعشت عباس من انجاب.
0: اها.
10: لميمونه محمد ابا.
0: واخيرا الرئيسي.
10: واخيرا نقول كل المستمعين والمستمعات
0: عنينا كما سلمناك انت وكل اسرتك وكل المستمعين اللي قاعدين يتابعونا من قوي نقول لكم صباح جميل وعسل من الإذاعة الوطنية التشادية. بونجور جران فرات جاني سيرامات بقول اسما هو من كوريب كوريب غودي هناك ما شاء الله قاعد بيتابعنا من كوريب غودي. قول اسما كالكاسيا غاندرو فيليب يسلم كل تشاد. سلمنا غانينا كمان وكل الاخوان اللي قاعدين في كوري. الو راديو تشاد.
11: مرحبا السلام ورحمه الله.
0: يا تمان من وين؟
11: معك احمد اسماعيل من انجيلي باب المدينه.
0: احمد اسماعيل من انجيلي تقول صباح الخير يا اخوي احمد.
11: والله نقول صباح الخير لاخواني موسى اسماعيل في كرغنجيه.
0: اها.
11: ولأخي محمد مؤمن في كرغنجية.
0: أيوة.
11: للأخي العزيزة مريم من جنوب في جنوب في تو مندوب.
0: أها.
11: والأخي العزيزة فن إسماعيل في منغلمي.
0: أها.
11: أليم إسماعيل في منغلمي.
0: أيوة.
11: رخي إسماعيل في فربرنغة.
0: أيوة.
12: لفن إسماعيل في فربرانا مريم إسماعيل في فربرانا
0: وأخيرا
12: موسى إسماعيل جنيالا ومحمود إسماعيل جنيالا ونقول لهم كل نتمنى لهم على ربنا جدنا التوفيق والعافية من المشاكل.
0: شكرا كثير إن شاء الله، بارك الله فيك، سلمنا كثير، نقول صباح الخير كمان إناك لرخية إناك يحيى من ملموسي إناك من كوربو أكويا جيمي وكل المحبين الإذاعة الوطنية التشادية. ألو ألو غاديو تشاد. ألو مرحبا.
13: ألو
0: نعم ألو عنينا جينا في اللفة الأخيرة. الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت خلاص، تك تك تك تك تك تك كملنا. نايم كتكنا نخلو بكنا لزملائنا بجوانا بكلموا لنا بكلم سرامة زميلة ليونين نومنغار لا فيها كوغي كوغي ديامغي ديامغي قدمانا بفرو سرور في مكانة الفن أسر الألات والموجات والأبيلات والأغاني الجميلة. إنجنير بليم محمود قصر أحمد في التسجيل عن رجل سرما، المهندس الكبير محمد نور موسى قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض. نشكر الضيف الكبير المستشار عبد الرزاق البنون بدوي، ونشكر جروب غادو تشاد أونما العزاز، ونشكر كل المستمعين كتبوا لنا لقوا الخط وما لقوا الخط، نقول لكم بونجور ونهار سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة اليوم 26 من يوليو 2026 في هذه الحلقة نتابع معكم أبرز محطات المنتدى الإفريقي للمياه الذي احتضنته العاصمة أنجمينا الأسبوع الماضي. نبدأ حلقة اليوم بموجز سريع لأحداث الأسبوع مع التجاني مصطفى مهدي.
1: يوافق 20 من شهر يوليو لكل عام الأسبوع الوطني للشجرة، ويشكل هذا الأسبوع أحد أبرز الأنشطة الميدانية المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التصحر. وفي هذا الإطار أطلق مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 20 من يوليو 2026 الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بغرس شجرة برتقال باعتبارها من الأشجار المثمرة التي تتميز بكثافة أوراقها وإسهابها في حماية البيئة. وعقب غرس الشجرة أدلى رئيس الجمهورية بتصريحات لوسائل الإعلام، حيث ذكر باعتماد هذا الأسبوع الوطني بموجب أمر صادر منذ عام 1972، مؤكدا أن غرس الأشجار واجب وطني يجب على المواطنين القيام به على الدوام وفي شتى أنحاء البلاد. وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، زار رئيس الجمهورية رفقة ممثلي وسائل الإعلام الجناح المخصص لساحة خضراء في قصر تومي، والذي تحول إلى واحة غناء، إذ يضم حديقة خضراء وأشجارا وزهورا وممرات منسقة بعناية فائقة. وفي نفس اليوم ترأس مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاحتفال بمناسبة الذكرى 25 لاكتشاف توماي، أقدم جمجمة من السلالة البشرية، حيث يصل عمرها إلى ما يقارب 7 ملايين عاما. وقد صاحب الحفل الرسمي عرض لفيلم وثائقي يروي قصة الاستكشاف والفرق المشاركة فيه، إضافة إلى مساهمة الحكومة في تسهيل عمليات البحث العلمي مما ساهم في التوصل إلى هذه النتائج. واختتمت المراسم بلفتة رمزية تمثلت في تسليم الباحث أهونتا دي جيم ندومالباي مكتشف الجمجمة في صحراء جراب نسخة طبق الأصل من توماي إلى رئيس الجمهورية، تأكيدا على عزم الدولة لصون هذا الإرث ونقله للأجيال القادمة. وفي 24 يوليو أجرى مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة بقصر تومي محادثات مع السيد إيفون سانا بانجي حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا. واستعرض حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا مع مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو نتائج بعثة البنك التي عقدت سلسلة من الاجتماعات الرفيعة في العاصمة نجمينا هذا الأسبوع. وشهدت هذه اللقاءات 3 اجتماعات رئيسية، استهلت باجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، تلاه اجتماع اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد، واختتمت بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. وأشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو بالدور المحوري الذي يطلع به البنك المركزي لدول وسط أفريقيا وجهوده في استقرار التوازن الذي يشهده الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. وصرح السيد إيفون سانا بانجي بأن مؤشرات النمو قد أظهرت أداء إيجابية، لا سيما مع تسجيل تراجع في مسار التضخم، حيث انخفض المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يعكس كبح جماح الأسعار ويعد إشارة إيجابية جدا للمواطنين بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وتدابير مراقبة الأسعار والحوافز الضريبية للمتعاملين الاقتصاديين.
0: وللحديث عن المنتدى الإفريقي للمياه استضاف البرنامج السيد إدريس علي مالوم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المياه والصرف الصحي لنتحدث معه عن أهمية المنتدى ومستقبل المياه في القارة السمراء. نترككم مع فقرة رأي الخبراء.
2: المنتدى الإفريقي للمياه عنده 3 أولويات. الباكت ناسيونال الأول ده أي دولة من إلى 5 سنة ده واجب يعمل مشروع كويس ممتاز وبنكابل لبلده، وعندهم الإصلاحات السياسية عن المياه يعملوا اللواء عن المياه ده يفوق يعملوا الأول كم إنهم كله لازم يشوفوا يراقبوا كيف نسوق عشان نمرقوا من الكبود بتاع المياه في أفريقيا ده الواحد تعزيز الاستيشنال كو أي الوزارة بعمل شنو والشعب يعمل شنو ومم البريفي يعمل شنو عشان كده كيف يسوق عشان أي شعب أي بهيمة يلقى له مويا ويجب تخطيط ويعمل بلانيفيكاسيون للبلد هنا المياه عشان يعملوا مشروع كونكري يقدروا يسولوا مشروعات انا هيدروليك عشان الناس علمي ما يقصر في البلد. الافارق والتشادين ان شاء الله بيفتهدوا منا كثير في هذا المنتدى. هذا الحمد لله اول فروم عملنا في جد. ما لا جد عمل فروم، جد يعني هو ذات عنده مشاكل بتاع المياه والناس قاموا بجهودهم. الوزارة كلهم والحكومة قاموا بوجود أمر فورم فرقوا كل لما تيني عشان نعمل أي جهد يعني الديفلوبما بلمية ما في الديفلوبما يتبقون الواقع ده لازم البلدان يعني البي دول ده لازم البي يسي انفانتر حقا يراجي يشي اللوايات يا أميري شغل ده كيف ما لا أنينا العلم ده ياسا ما قدرنا الشعب الدينام نما اللي ناس برا كلهم ده يقبل ده يعمله وهنا البنك مونديال دول والبنوك والبريفي هم ذاتا أنينا كمنا عملنا مشروع كونكري الدينام ده لازم هم ذاتا بمولونا كمولونا وبحاكم ذاتا بيجي فقه إن شاء الله نقدر الحكومة كله يمشي صاحب والوطن يمشي قدام المواطنين ده الحمد لله الحكومة قايسة جهودة عشان يجيب لهم علم لكن الشعب لازم يفهم العلم ده كم أدوم كم صولهم بيار كم صولهم جروبات أمره كله يدور هم ذات يفهموا الشغل ده عنهم عشان المنتنانس ده مهم جدا يعني ما نسوا مشاريع ندوم وهم يقولوا أنا حكومة مرة من دمها موج واجب هم ذات يتوفي راتهم ده الشغل ده عنهم وبهمهم والناس ده الدولين وأنين كنا نمسكوا أدين وللبيار دفون كان لازم أنين إن شاء الله بيجود نسوه لهم مشاريع كويس نعمل مشاريع كويس هسا الحمد لله تشاهد إن ذا إنستيتيشن سوتي تل ثلاثة إن ذا لابوراتوار للمياة لشوف يعدينا إن ذا فون أسرار دولو يعني البيار دفون يقدر يجوب لنا الجروس حاصل كان عندنا في الفون ده نقدر شغلنا إرجاز ده نقدر طوالي نعمل بكر واحد عندنا إرجاز لكن ما عندنا فلوس عشان نمشي كيف نعمله ده مهم شغل وعندنا سنتر دي دوكيومنتاسيون كان نقدر نعمله بروجي دول نسو بلانيفيكاسيون نوتو حاصل كان لقينا فلوس طوالي الخير بيمشي هذا بس شغل المهم عندنا هسه وان شاء الله كم عندنا فلوس البنك دول جونا والبريفي جو والحكومه قبل جده شغلنا المياه هذا بيكمل ان شاء الله نشكر الحكومة ونشكر البلدان الإفريقيين كلهم عشان جو هنا في تشاد عملنا المتحدة الإفريقي للمياه إن شاء الله نجا والحمد لله هسا كل الناس فكروا يعني الناس فكروا في ديفلوبمان العلمي إن شاء الله بإذن الله شكر ده يمشي قدام ونشكر كل من الناس أصاهموا فوكي الفروم ده نجا
0: شكل المنتدى الإفريقي للمياه فرصة لإعادة التأكيد على حقيقة الماء هو جوهر التنمية وبالنسبة لتشاد فإن هذه القناعة ليست جديدة فهي مجسدة في المشروع السابع من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى توفير المياه والطاقة لجميع المواطنين ماذا تحقق وما هي التحديات والنظرة المستقبلية في هذه الورقة نتابع
3: تضع الحكومة التشادية قطاع مياه الشرب ضمن أولوياتها الوطنية وهو ما يؤكده البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي تضمن في مشروعه السابع المعنون جعل المياه والطاقة في متناول الجميع التزاما بتوسيع خدمات المياه وتحسين وصول المواطنين إليها وخلال العامين الماضيين شهد قطاع المياه تطورا ملحوظا إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدل الولوج إلى مياه الشرب المأمونة إلى نحو 63.5% إلى جانب تشييد أكثر من 500 خزان للمياه وإعادة تأهيل 90 خزانا وحفر وتجهيز أكثر من 1900 بئر ارتوازية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذه الجهود لا تزال نسب التغطية متفاوتة بين المناطق، ففي المدن تتراوح نسبة التغطية بخدمات المياه بين 30 و80%، بينما تنخفض في المناطق الريفية إلى ما بين 15 و50%.

0: توسيعة شبكات الإمداد والتوزيع بهدف إيصال مياه الشرب إلى أكبر عدد ممكن من السكان ضمن خطة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشرب بحلول عام 2030، حيث أكد رئيس الجمهورية في الإجراء رقم 63 من المشروع السابع التزام الدولة بالاستثمار المكثف في قطاع المياه إلى جانب إعادة تأهيل وتشغيل أنظمة الإمداد القروية المتوقفة عن العمل، بما يسهم في تعزيز العدالة وتوزيع الخدمات بين مختلف مناطق البلاد. وفي إطار دعم هذه الرؤية، عززت جاد تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر خطة التنمية الوطنية جاد كونكسيون، كما استضافت العاصمة أنجمينة المنتدى الإفريقي للمياه الذي أسفر عن توقيع الميثاق الوطني للمياه بهدف تعبئة نحو 3.8 مليار دولار لتمويل مشاريع القطاع. ويرتكز الميثاق الوطني للمياه على 3 محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في توفير مياه الشرب للسكان وتطوير الموارد المائية لدعم الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية والبيئية بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة من أبرزها آثار التغيرات المناخية وانحسار بحيرة جات واتساع الرقعة الجغرافية للبلاد وما يرافق ذلك من ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة البنية التحتية للمياه، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. ولا يقتصر تحقيق الأمن المائي على إنشاء السدود والخزانات وشبكات الإمداد فحسب، بل يتطلب أيضا إدارة رشيدة للموارد وتوزيعا عادلا للخدمات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها. ومن هنا تبرز أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع وشركاء التنمية لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. الأسبوع الماضي كان فرصة لمناقشة قضايا المياه في القارة الإفريقية، حيث شهدت أنجمينا نقاشات مستفيضة وتبادل للآراء والتزامات الدول لحل مشكلة المياه. سنقف الآن مع خالد موسى الحاج لمعرفة أبرز محطات المنتدى.
1: بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، تحولت العاصمة أنجمينا يومي 15 و16 من يوليو 2026 إلى عاصمة للحوار حول مستقبل المياه في القارة. المنتدى الأفريقي للمياه الذي استضافته تشاد للمرة الأولى جاء تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، وقد جمع رؤساء دول وحكومات ووزراء وشركاء التنمية وخبراء المياه، حيث ناقشوا على مدار يومين مستقبل المياه وكيفية ضمان وصول المواطنين إلى مياه الشرب، في رسالة تؤكد أن الأمن المائي بات أحد أهم تحديات التنمية والاستقرار في أفريقيا. ويجيء المنتدى في وقت تزداد فيه حاجة المواطنين إلى المياه في ظل النمو الديموغرافي الكبير الذي تشهده البلاد، وبات الحصول على المياه واحدا من أبرز التحديات التي يوليها مشير تشاد رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا. وخلال افتتاحه أعمال المنتدى، دعا مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجاز، وجعل توفير المياه الصالحة للشرب أولوية وطنية وأفريقية.
2: رشال إن شاء الله علم دا بيجي بروغرام نمبر 1 أغا دابس ديجنا بنك مونديال دابس سوينا ملاما دا اليوم سوينا أكور ما بنك مونديال لي أميني لكيدن سو لي فوراج شاتو جاي جاي من داكولا أنينا بلا داكولا إننا أكور دوغا دوغا ما بارتنر الجو إننا بارتنر فينانسي كاتير جو ومن الميكولا ندورو كي بريفي كالي يجو بريفي يجو كدا يسي نالغو فاسيليتي شي اكي مام ياغو دو يانتو المي او ناسي كافوم يسو ان سورت كي غورزا يادو كوليسيا او كيدي بكلا يمسي كي دام ادين.
1: اوضح خبراء المياه المشاركون في المنتدى ان التحدي لا

0: ترتبط بوفرة المياه فقط، بل بطبيعة توزيعها الجغرافي، حيث تفتقر بعض المناطق وخاصة شرق البلاد إلى خزانات جوفية متصلة، بينما توجد المياه في مناطق أخرى على أعماق كبيرة، ما يجعل استغلالها أكثر صعوبة وكلفة.
1: عندنا علم كثير في تشاد، علم هنا لاك، علم هنا التيد، هنا فراج عندنا، لكن الهل الوادين ما عندهم علم بارسكي، وكان هناك ده عند الحجر كثير، ما علم ده ما يوجد تيد، علم الفوق دل ده كل يجري يمشي بكان التيد ده يمشي، دونك سكيفك بكان الزون ده ما نقول علمي. وزون وادين بقدامك كان مشيت في أونيانغا، لق أونيانغا ده علم قاعد مشي هنا لك تشات، لكن علم هكذا ده مر ما الناس ما يقدر يشرب. دونك دا بس جايس يا الفرق ليه هلات ما عنده وادين عندهم علم وادين ما عندهم علم. دونك ناس البوبلاسيون وادين ما يقدر ينفروا البير الطويل يقدر يلقوا علم.
0: وبحسب الدكتور عبد الله محمد نور مسؤول مختبر علوم المياه الجوفية والخزانات الجوفية، فإنه لتحقيق الأمن المائي وفقا لجلسات المنتدى يجب اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي مقاربة تقوم على التخطيط العلمي وإشراك جميع المستخدمين وتحسين الحوكمة والاستناد إلى بيانات دقيقة، بما يضمن التوازن بين احتياجات السكان والزراعة والرعي والصناعة. وتتقاسم تشاد بحيرة تشاد والأنهار والأحواض الجوفية مع عدد من دول الجوار، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي أدوات أساسية لتفادي النزاعات وضمان الاستغلال المستدام للموارد المشتركة. وسلط المنتدى الضوء على حوض الحجر الرملي النوبي، أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في المنطقة، باعتباره ثروة استراتيجية يمكن أن تسهم في دعم الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير مياه الشرب للمدن والقرى. وشدد الخبراء خلال جلسات المنتدى على أن توفير مياه الشرب لا ينفصل عن تحسين خدمات الصرف الصحي، لأن حماية المياه الجوفية من التلوث تمثل أحد أهم عناصر الأمن المائي والصحة العامة. واختتم المنتدى أعماله باعتماد إعلان جمينا الذي دعا إلى توحيد الجهود الأفريقية لتسريع تحقيق الأمن المائي من خلال تعزيز التمويل وتوسيع الشراكات ودعم المشاريع المشتركة. كما شهد المنتدى توقيع الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي يهدف إلى حشد 3.8 مليارات دولار لتطوير قطاع المياه، بما يخدم احتياجات السكان ويعزز الأمن الغذائي ويحافظ على البيئة. وبذلك خرج المنتدى برسالة واضحة مفادها أن الأمن المائي لم يعد قضية مستقبلية بل أولوية تنموية ملحة، وأن مرحلة النقاش قد انتهت وحان وقت الانتقال إلى التنفيذ.
2: قبل أن نختم حلقة اليوم، نتابع معكم آراء المشاركين في المنتدى ونظرتهم لمستقبل المياه في القارة الإفريقية.
3: هذا المنتدى منتدى مميز جدا، أتى في وقته الحمد لله. شاهدنا في هذا المنتدى الجهات والدعم التمويلي الضخم من قبل الجهات التمويلية للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية تحت الأرض، اللي هي المياه والصرف الصحي وما يتعلق به. الحمد لله حضرنا وحضر معنا ضيوف آخرين ممثلين من رؤساء جمهوريات. برامج الدولة ما شاء الله تبارك الله رأينا في أن هناك برامج جاهزة وقابلة للتنفيذ إن شاء الله بإذن الله. البرامج موجودة، الجهات التمويلية موجودة، باقي جهات التمويلية باقي جهات الاستثمارية والتنفيذية. فإن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام سنرى شعار هذا المنتدى من الرؤية للتنفيذ عبر جهات تنفيذية وجهات استثمارية مميزة إن شاء الله.
4: أنا حضر في الفوروم، أنا فرحانة جدا بالجهد الحكومة سوتها للبلد، ونتمنى الباير ديفون أجو حضروا معانا، يعني دورنا بسرعة في ناس ويخلوا المواطنين يخدموا. العلم هو الحياة الإنسان، أيوم بلا علمي ما في زراعة، بلا علمي ما في ثروة حيوانية تنتج البال.
5: العلمي ده هي أساس الحياة، وبلا علمي ده ولا نقدر نقوشه ولا نقدر نقوم. نتمنى إن مشروع أنا الفروم أنا الودودة نقدر نجو في الرزلتا بوزيتيف بركو يأسوسي السوسيتي سيفيل كل معام عشان علينا السوسيتي سيفيل نقدر نعرفو أي جهة أنا بكان العلمي ما فيه دونك لي زو ان جي لي اسوسياسيون اوتر دا يعرفوا بكان العلم كثير بكان هما مينوري كلهم هما انينا نقدر نعرفوا بكان العلم دا جاي يمشوا يشوفوا العوين التعبانين والعيال التعبانين اللي يشولوا كيلومتر لكيلومتر يمشوا يفتشوا علمي لا عشان يجوا يقدوا فوق حاجتهم ندورو كي علون في بسبب انا الفورم اجي في شاد دا كده يكون حاجه واحد ونهايه ويقف باذن الله ربنا سبحانه وتعالى.
6: جينا حضرنا في الفورم فورم المياه وبدون المياه ما في حياة. من العلم الإنسان يعيش ومن العلم الشجر يقوم ومن العلم كل شيء. عشان كده دارين الفوروم ده يتكرر ودارين الطلبات اللي قدمناها في الفوروم ندور تطبيقها في أرض الواقع.
2: نهاية الحلقة. شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة. دمتم بخير والسلام عليكم.

0: السادسة داخل استديوهات الإذاعات الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. أطلق صباح اليوم وزير الشباب والرياضة ناير أبكر مسابقة النصف ماراثون الدولية للسلام، والتي كانت على مسافة 21 كيلومترا بمشاركة عدائين من عدة دول إفريقية. كان ذلك بحضور مدير اللجنة المنظمة لهذا الماراثون بملعب إدريس محمد أويا. عبد الله هارون آدم.
1: في تمام الساعة 7:21 صباحا أوطيت إشارة الانطلاق الرسمية لمنافسة النسخة الأولى من نصف ماراثون أنجمين الدولي للسلام، الذي امتد على مسافة 21 كيلومترا. وعلى المستوى المنافسات الدولية للرجال، عاد في المركز الأول الأداء الجيبوتي أدن وبير الدرار، الذي قطع مسافة السباق في 1:02 متقدما على الكيني كيرواج يفري كيبسيشير، الذي حل ثانيا بزمن قدره 1:07:14. أما المركز الثالث فكان من نصيب العداء التشادي كيماني ألفريد موغا، بعد أن أنهى السباق في 1:07:39. وفي المنافسات الدولية للسيدات، توجت الكينية شيبكوتسي فيس بالمركز الأول بزمن بلغ 1:17:18. فيما حلت التشادية فريدة أسينات في المركز الثاني بتوقيت 1:18:07. وجاءت الإثيوبية بيلاي أبيراج في المركز الثالث بزمن 1:18:26. كما تحصل الفائزون بالمركز الأول في الفئات الدولية على 3,000,000 فرنك سيفا لكل واحد، فيما نال أصحاب المركز الثاني 1,000,000 فرنك سيفا، وحصل أصحاب المركز الثالث على 1,000,000 فرنك سيفا. وعلى الصعيد الوطني، توج بيانفيني أبكر بالمركز الأول في فئة الرجال متقدما على محمد صالح بوي، فيما جاء محمد علي حسين في المركز الثالث. أما في المنافسات الوطنية للسيدات، فقد أحرزت ديما دوم جيد مباي المركز الأول، تلتها ديلاوي أونورين في المركز الثاني، بينما انتزعت آشي بلاجي المركز الثالث. وفي هذه الفئة بلغت قيمة الجوائز 1,000,000 فرنك سيفا للفائزين بالمركز الأول، و1,000,000 فرنك سيفا لأصحاب المركز الثاني، فيما حصل أصحاب المركز الثالث على 100,000 فرنك سيفا. هذا وعقب اختتام هذه التظاهرة الرياضية، أعرب مدير اللجنة المنظمة بيتو جي فالنتين عن ارتياحه لنجاح النسخة الأولى من نصف ماراثون أنجمين الدولي للسلام، مشيدا بالمشاركة الكبيرة والتعبعة التي رافقت هذا الحدث الرياضي. يذكر بأن تشاد تصدرت قائمة الدول المشاركة من حيث عدد الرياضيين بواقع 680 أداء وأداء من أصل 754 مشاركا.
0: في مدينة أمجرس، نظم مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل دورة تدريبية لصالح 40 امرأة مرشدة في مجال الصحة الإنجابية بولاية إنادية الشرقية، وذلك من أجل تقليل نسب وفيات الأمهات ومعرفة دور المرأة في المجتمع. عباس أبكر مصطفى.
2: إن اختيار مدينة أم جرس لتدريب 40 امرأة مرشدة في مجال الصحة الإنجابية نظرا لدورهن الفعال، وتشير المؤشرات إلى وضع بالغ الخطورة حسب الإحصائيات، وتسجل تشاد ما يقارب 860 حالة وفاة للأمهات. ويضاف إلى هذا المعدل استمرار انتشار الأمراض المنقولة جنسيا والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يؤثر على الفتيات. فولاية إنادي الشرق تشهد اتساعا مع القيود الاجتماعية والثقافية، وخاصة في مخيم أوريكاسوني. ويشرح مساعد المتابعة والتقييم لدى السويت على دونغر هوليم قائلا: لتقليل المخاطر المذكورة يجب التواصل مع المجتمعات، وتوعيتها ودعمها. لذا أكد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغوم تي إلي إن النتائج المتوقعة من هذا التدريب تتوافق مع الأولويات الصحية للولاية، وتلتزم المندوبية الولائية للصحة بدعم هذه المراكز والإشراف عليها بجانب المنظمات غير الحكومية وضمان استمرار العمل المجتمعي وتحقيق رعاية صحية عالية الجودة حسب رؤية السلطات التشادية. معربا غارهورنغوم تي إلي عن أمله بأن الدورة كبداية ديناميكية جديدة في خدمة الصحة، ويذكر بأن المرشدات قدمنا من بهاي ومخيم أوريكاسوني وبردواني وإيتو وباو وكورا. أمجرس عباس بكر مصطفى للإذاعات الوطنية التشادية.
0: نعم عباس، مكانة المرأة يجب أن تجدها، واليوم هي في كاميرا أو في ميكروفون الإذاعة الوطنية التشادية. فالمرأة المتزوجة والمطلقة الوالدة بين حرارة البقاء مع أولادها مع رجل آخر وصعوبة تحمل أولاده والرجل كذلك، هذا ما تسلط عليه الضوء عزة علي علومة.
3: يمثل زواج الرجل من امرأة لديها أطفال أو العكس زواج امرأة من رجل لديه أطفال خطوة مليئة بالمسؤولية، حيث يواجه الطرفان في هذا الزواج مجموعة من التحديات النفسية والاجتماعية، أبرزها كيفية بناء جسور من الثقة والمودة وإيجاد التوازن الدقيق بين لعب دور الأب الموجه والداعم وبين التدخل في القرارات التأديبية التي قد تثير حساسية الأم أو الأطفال، حيث يشعر الزوج في بعض الأحيان بالتهميش أو قلة الاهتمام، وذلك لأن الزوجة تكرس جزءا كبيرا من وقتها لتلبية احتياجات أطفالها. وفي حالة العكس فقد تواجه الزوجة تحديات في إدارة الحدود للأم البيولوجية وما يرافق ذلك من تدخلات في أسلوب الحياة الزوجية والتي تتطلب مهارات عالية لضمان الاستقرار.
4: رجل واحد ده بدور المرأة، بعدين كان زوجها وجابها البيت بعيالها، بعدين العيال ده بنظر لهم كي نظرياتها كده وضعتها ما بتسمح ليه، ده خلاص بيسوي لي حال بقول ما بدور العيال، ده كل حاصل في الرجال قاعد. وبعد من العوين وحدات ده احتمال كده دور هي تزوجها، بس عشان كده تقول لي أنا بقرب لك عيالك، ده هي دورك يوم ربط لها الحبل في رقبتها، ده خلاص العيال ده خلاص تعمل لهم وضعها ماها كويسة، لكن الراجل ده ما بيسوي نفس حكايتها هي، الراجل شق منها، الراجل ده هو بيقول يالك دول ده أنا ده الشيء ده فايت راسي ممكن توديهم لأهلهم، لكن هي ده هي بتتقطهم مثلا عندها المصاريف تنطيهم ماها كويس، وأي شيء صغير ما سوى هي بتقول سوى، يعني كده تكرفهم زي إيالها كده ماشي، زودت الرجل ده ولقيت إيالها ممكن أنت أنجبت منها إيال ده، ممكن إيال ده كله إيالكي كان كربتهم بالطيب ده مباكر بينفعوكي، وانت الرجل كله. في بعض من الناس بيقول لك ها تربي الزعف للفيل، بالعكس ناس واحدين ده انت يا الواحدين اللي تربوهم بعدين هم بيقدروا بينفعوك لك انت كله فيه.
5: الزواج ده ما هو بروجيه، والبروجيه ده انت فوق وود وحنان وتو نارد انت في دور السمك وتخمن ومط دور عيون ببقى، والله في مجتمعنا التالي ده في احيانا من العلم ده ما بقبل مرات في البدايه، وبعدين بعد ما خلاص الزواج بيجي ولياتكم بعدين ده ما بقدروا بهملوا، يعني شنو المسؤوليه ما بقدروا بهملوا خلاص هي تعرفي الرجال ما نساله وما سوا.
3: حيث يحتاج الاطفال الى وقت طويل لقبول الاب البديل او الام البديله، وقد يظهرون في بعض الاحيان عنادا او تمردا كرد فعل على غياب والدهم أو والدتهم الحقيقية، كما يجد الزوج أو الزوجة نفسه أمام مسؤولية مضاعفة في رعاية الأطفال والمشاكل الأسرية. هذا ما أشار إليه أحد الذين عاشوا التجربة.
6: شغل في أنا هسل، يعني أنا قبلك أنا عندي مرة وعندي ما أربع عيال، ومرة عندما أربع إيال ده مرة ده يعني ما لمينا شطينا والإيالي الأربع ده قادين معي، لما أنا مشيت لقيت لي مرة والد عند إيال اثنين، أنا قلت إيالك الاثنين ده نلمي ما إيالي الأربع ده إن شاء الله الله كريم إيالني وإيالكي كلنا سوا، بعد أنا أخذتها وجبتها ولميتها ما إيالي الأربع ده يعني أكل شراب إيد كان جانبي الملابس كلهم سوا، يعني أنا ما فنّت الإيال لكن في النهاية المرأة دي أمانة بيجي شيا قد تحامي تكت كوتيانا إيالا وخلّتها كوتيانا أنا شغل بيجي لقاسي ولدي الكبير ده هو قاعد شيفا كي يعني إمي تريقة تسيلو إهانة لكن مرة ده ويجي يلقاني في الأمال يوري أبا يا مش اللي قاعد هجي لي بالحكاية ده ولكن أنا شفت قلت على كل حال يمكن وادين إيال وادين لا إيال رجال لهم من كومبليكي هم من بنفسهم كي ما يدوروا لإماتهم لا مرة أنا أبوك ده خلاص أنا قلت ولدي عادي ده ما عنده مشكلة أمشي أنا يوم من الأيام ده إن شاء الله كان هيك تسيلكم هون ده أنا نوسيع يعني كوتي أنا هيك لا يلا ما قلنا أنت كوتي هون في النهاية أنا كل شفته بإيني إذا أنا رمضان الفات ده أنا بيت خلقان ده يعني لا يالي ولا يالا كله في النهاية هي ورتق الخلقان اللي أنا بيت لا يالا ده ما عجبها كيف أنا لا يالي نبي عليهم خلقان سمي ولا يالا ما نبي عليهم خلقان سمي
3: فمن هذا المنطلق يرفض بعض الأهل زواج ابنهم من امرأة لديها أطفال بسبب تحمل أعباء المسؤولية ونظرة المجتمع والتمسك بالعادات والتقاليد التي تعتبر الزواج من شخص لديه أطفال خيار غير مفضل.
0: نذهب الآن إلى مدينة أمجرس وفي إطار الجولة التوعوية الإحصائية للإحصاء العام والسكان التي يقوم بها رئيس أو منسق الإحصاء السكاني للرحل والبدو بالوايد إنادي الشرقية عبد القادر التجاني كويبرو والتي وصلت إلى مركز إداري غاور لتنوير البدو والرحل بأهمية الإحصاء والإسراع في التسجيل. عباس أبكر مصطفى.
2: يواصل منسق دعم ومتابعة الإحصاء السكاني الثالث للبدو والرحل بولاية إنيد الشرق عبد القادر التجاني كويبرو مع أعضاء البعثة في المحافظات بولاية إنيد الشرق، وهذه المرة وصلت البعثة إلى مركز إداري غاور بمحافظة باوبليا لحث الرعاة والبدو على فهم مغزى الإحصاء السكاني الثالث الذي أطلقته الحكومة التشادية في الأيام الأخيرة، بحيث يمثل الإحصاء السكاني فرصة لمعرفة احتياجات ومتطلبات سكان البدو والرحل في موارد المياه والقرى المجاورة لها، ويتم توعية أصحاب المواشي من قبل أعضاء المنسقية وتنويرهم بأهمية الإحصاء السكاني العام الثالث. كما عقد منسق الإحصاء السكاني للبدو والرحل بولاية إنيد الشرق عبد القادر التجاني كويبرو والوفد المرافق له لقاء مع قادة السلطات التقليدية ووجهاء القبائل للسرد آفاق الإحصاء السكاني وما يستفيد منه البدو والرحل بعد نجاح العملية الوطنية من ناحية تعزيز الصحة وبناء المؤسسات لصالح البدو والرحل، مذكرا عبد القادر التجاني كويبرو إن نجاح ومشاركة البدو والرحل بشكل فعال في الإحصاء يضع البلاد في محك التنمية الشاملة. غاور عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: إليكم المستمعين الكرام هذا الخبر العاجل. اندلع حريق بعد ظهر اليوم في مركز توليد الطاقة الكهربائية أو المحطة محطة تشات إلكت بالدائرة الأولى للعاصمة جمينة بالتحديد في حالة فرشة، ويعمل رجال الإطفاء بدعم من عمدة بلدية الدائرة الأولى حتى الآن على احتواء الحريق، ولم يعرف حتى الآن السبب ولم يتم التوصل إلى أي حصيلة رسمية بشأن الأضرار أو الإصابة. تفاصيل أوفى نوافيكم بها في نشراتنا اللاحقة. استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم عيسى قلمي رئيس جمعية المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين محمود علي سعيد، وذلك في إطار جولته التوعوية التي يقوم بها للولاية. النور أحمد خميس.
7: قدم محمود علي سعيد رسالة السلام والتعايش السلمي.
8: بلدنا تشاد في أمام تحدي، والمنطقة لبلتنا أنا وادي فيرا منطقة حساسة، منطقة حدودية، منطقة قد تواجه بمشاكل كثير، لكن الشجاعة انت الرجال القاعدين هنا والبسالة انت الرجال القاعدين هنا، بداية من الأخ الجوبرنير ورجال الأمن والشرطة، الدور القاعدين بقوموا فوقه دور حساس والمواطنين قاعدين
7: بيشوفوا. بدوره مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم عيسى قلمي أكد أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكا أساسيا في دعم جهود الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم الاجتماعي. وخلال اللقاء شكر المتحدثون رئيس جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين محمود علي سعيد على جهوده الرامية إلى تعزيز روح الأخوة والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع، ومن المقرر أن تستمر جولة محمود علي سعيد رئيس جمعية المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين لتشمل مختلف محافظات ولاية وادي فرا من مدينة بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
0: إلى جولة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية التي يقوم بها لمختلف ولايات البلاد، حيث يقوم النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن عزلو داود رفقة عدد من أعضاء المجلس بجولة إلى ولاية السلامات، حيث وصلوا إلى مدينة أمتمان حاضرة ولاية السلامات. بشار محمد صالح.
9: استهلت بعثة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد برئاسة النائب الثاني للمجلس الشيخ الدكتور عبد الرحمن عذلو داود زيارتها إلى ولاية سلامات بلقاء الأمين العام للولاية مب مارا ورئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق، وذلك فور وصولها إلى مدينة أم التيمان حاضرة الولاية. وعقب اللقاء الذي استغرق بعض الوقت، أوضح رئيس البعثة أن الزيارة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في ترسيخ قيم السلام والتعايش بين مكونات المجتمع.
10: أيها الإخوة العلماء، أنكم تحملون رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمثلون هذه الرسالة وهي أمانة، فلنكون على قدر المستوى على مستوى هذه الرسالة، وكذلك هذه الأمانة التي مناطة في رقبة الجميع، والعمل على تحقيق الاستقرار الديني في الدرجة الأولى، احتواء العلاقات القبلية والطائفية بالحكمة والتفاهم، لقوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسالة الثانية: التعاون مع السلطات التقليدية والإدارية. الرسالة الثالثة: توجيه المشايخ وحفظة كتاب الله عز وجل المتواجدين في الخلاوة داخل هذه المحافظة وكذلك في خارجها ومع الفروع، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لتحقيق السلام والأمن في هذه البلاد.
9: هذا ونعيد للأذهان بأن مدينة أم التيمان حاضرة ولاية سلامات المحطة الأولى لانطلاق أعمال البعثة الثانية للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية ضمن جولتها التي تشمل عدد من الولايات الشرقية في البلاد. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: نظمت مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه حفلا لتخريج الدفعة الثانية لحافظة كتاب الله البالغ عددهن 40 حافظة، حيث جرت المناسبة بمقر وزارة الشؤون الخارجية ترأستها مديرة المدرسة أسماء محمد جبرين يمين. كان ذلك بحضور لفيف من المدعوين من العالمات والداعيات وأولياء أمور الطالبات. حسن موسى حسين.
11: في أجواء إيمانية بالفرحة والاعتزاز، نظمت مدرسة أبو ذر الغفاري للتحفيظ القرآن الكريم وعلومه حفل تخريج الدفعة الثانية من حافظات كتاب الله عز وجل البالغ عددهن 40 طالبة في الروايات الثمانية. ويدخل هذا الحفل في إطار جهود مدرسة أبو ذر الغفاري في نشر تعليم القرآن الكريم وعلومه، وعيدات أجيال يحمل رسالة الاعتدال الوسطية والأخلاقية الفاضلة للمساهمة في خدمة المجتمع. استهل الحفل بتلاوة عطرة بآيات من ذكر الله الحكيم من قبل الطالبة زينة عمر، عقبها عدة كلمات من بينها كلمة ممثلة الحافظات خديجة جمال عبد الله، تحدثت عن أهمية العناية بالقرآن الكريم وتربية الأجيال على تعليمه.
12: يوم نقطف فيه ثمار رحلة طويلة عشناها مع كتاب الله، امتلأت بالجهد والصبر والمثابرة، وكان القرآن فيها رفيق دربنا وأنيس قلوبنا. لقد كانت صفحات المصحف شاهدة على ساعات طويلة من الحفظ والمراجعة. نحن الحافظات لا نشعر أن القرآن مجرد كلمات، بل هو حياة كاملة، هو الصديق الذي لا يخذلنا والنور الذي يبقى معنا حين يرحل الجميع.
11: من جانبها، مديرة مدرسة أبو ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه أسماء محمد جبرين يمين أشادت بالدور الذي تلعبه المؤسسة التعليمية منذ تأسيسها.
13: أقول لبنات الحافظات: فاحفظن هذا الكنز بالمراجعة المستمرة، وجعلنا القرآن منهج، فهو النور الذي لا يخبو والرفيق الذي لا يقون والشفاعة التي لا ترد. لنقف وقفة قليلة مع تأسيس مدرسة أبي ذر الغفاري. تأسست هذه المدرسة المباركة بعد عون الله وتوثيقه في عام 1430 هجرية الموافق 2009، وقد بدت هذه المدرسة مشوارها بحوالي 200 طالبة لكتاب الله على شكل حلقات وآيات على رأس كل حلقة معلمة، وكان الدوام 3 أيام في الأسبوع، حيث وصل العدد بفضل الله عز وجل إلى 4000 طالبة من أطفال وأمهات وشابات.
11: هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للحافظات وجوائز تقديرية على الطالبات الحافظات لكتاب الله عن ظهر القلب، كما تم تكريم المعلمات الداعيات اللائي ساهمن في إنجاح المسيرة التعليمية للمدرسة.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام، والأستاذ يوسف محمد زين في التنسيق والإخراج، اسمنا آدم الدود في التحرير والإعداد، أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني سانو كويان كريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأن نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا فيه ولادها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابة دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرنا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية لدايرين ولادة بدون خطورة. أنا هنا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل. يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، وان احنا بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، اي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لها هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشاهد وقال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى

0: حامل ده تاني تزور اللبطان ده بعد كم مثلا؟
1: طيب زيارة ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء الزيارة ده بيسألها شنو الدكتور، بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف، هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها، عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر، ده كل شنو يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، هل بيتارى ماشي كيف، قاعد بيزيد، هل الجنين اللي في بطون أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر، إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري، كان عندها ملاريا يبدو العلاج، بدو فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدة، ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدو شنو فاكسيناسيون، ودم ذاته كيف ماشي عديل، ولا عندها فقر دم، كان عندها فقر دم بدو فير أو حديد عشان يعوض لها، يعني دي كلها شنو فوائدة. وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل أربعة. الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض، من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور، ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل، بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن، عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر، عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة. ده على الأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد، يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوا يشوفوا دم ما كيف، إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة، بدوا فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف، يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف، هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا، يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا، إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز، إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه. إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده، لكن هسه المرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده، ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيت ده.
0: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابة تحمل، ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
1: لا لا، كل العوين ما الأول مرة، كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت، كله همل لجريد وأي همل لشيك من الأول، فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت، وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
0: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
1: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة، هسا من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية. دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشيما، بلان دا كوشيما وخطة الولادة ده معناته شنو، ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل، المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد. دارينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة مرة، واحد خطة الولادة يعني قاعد نسوي شيء آخر. مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة، أنتني نسي دخان خلينا خير غرفتي له دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي، يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية، ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر. أول شيء الولادة يتقى وين، لابد أنت المرأة الحامل وزوجها أسرتها الولادة يتقى وين، في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزو. تاني شيء ياتو برافقها المرأة دي، أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى، ياتو مع العيال في البيت، كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه. هي كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى، نوصل كيف، الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم، يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة، ما عنده نشيل لي رقم على شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرت أو جارنا أو أي شيء، المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية، لكن تحتاج بعض الأشياء. مرات يقول أمشي جيب لينك، حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بيشوفوا أمشي جيب إبرك، أمشي جيب، مرات يقول جيب أقول أمشي جيب جيب، وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش، فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزوا لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم، دي عندنا مشكلة كبيرة، يعني المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يما يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا دم انا بيه يا ما في ممنوع امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرة القرى مشكله كبيره
0: معناتها مهم قبل ده انا اعرفه فصيله هنا الدم هنا مره دي كله
1: نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي

0: زيد ده فصيل على دم عشان ده قاعد في كارنا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي نجهز نار ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزاريان تل ده مثلا بعمليه سي ولا ده شيء طبيعي لكن بعد الاحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عمليه ها يعطي يقرر هم ترى يقولوا تال سينيه لينا ده كل الاشياء اللي نجهزه عشان شنو يا جماعه عشان نتجنبوا التاخيرات شنو الثلاثه شيء دكاترة قاعد يقولوا شنو لتروى ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو
1: أمهات
0: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو تأخير في اتخاذ القرار فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتكوا بين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه وين الراجل الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه الأبو يمشي فتشو قاعد وين يجي تال تال وقي لنا الأبو كله أنا سيب بيتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
1: يمشي
0: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفون مسدد ده كي ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج. مشدة القام قاعدين في جريف ولا قاعدين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة
0: قبال الولادة نعم قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي ما ولادة في البيت مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوا لا لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي
0: نعم في مركز صحي
1: المرات ده في كرتيات نرجمة أو وجند مدربات دربوهم دير ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي
0: ما ممكن ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تأخيرات والتأخيرات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة استشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجا شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
0: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
1: عملية
0: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى أبسط شيء مثلا الصخير إذا كان شرب مرات مرة كاسر دالمي وشنو جهاز اللي يشطفه من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية
0: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان أن إحنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله اللي بيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقولوا خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقولوا شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كيف يعني ده كله بأكد منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجوبون. ثالث مرة بعد 6 شنو؟ أسابيع.
1: أسابيع.
0: نعم. فوائدة يعني زي ما قلت العم والطفل يراقبون. الفاكسيناسيو الطفل يسوي فاكسيناسيو. ده بس كان ده بده شنو؟ التطعيم. اللي يكون له وقاية من الأمراض. العم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة اللي شنو؟ تكملها. نعم. وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
1: بعد الولاده
0: بعد الولاده نعم
1: احنا نعم. طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختام هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه؟
0: طبعا نظرا لضيق الزمن الموضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في رضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي بدأ نشوف ان شاء الله المره الجايه
1: في الحلقه القادمه ان شاء الله
0: في الحلقه القادمه إن شاء الله. والوصايا دار نوري من هذا المكان أنا مناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرناها. إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكونوا بصحة شنو جيدة ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال. نعم.
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جميعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. المستمعين والمستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل خير وتاب أوقاتكم باليمن والبركات. تكيلت عافية إلى ليشين حلكم من الحماس. هذا المستمعين الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلى، 75 دقيقة. سادة المستمعين، لحظات تلقوا برنامج ركن الدين العظيم، بعد البرنامج تلقوا البلاغات العادية والرسمية والأغاني، وتلقوا كمان الآيات. الساعة 7:15 نشرة الأخبار من أسرة التحرير. بعد الأخبار كمان سادة المستمعين نواصل معكم لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين. في مدد الفرخة اللي تقدمكم مع سموي كويان كريو قايت في قدام الآلات الحديثة. بابا بعد ميسا يكو كالكال كلافية ولا وكمان قايت هناك في المراقبة أي الكورديناسيون. عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو ما ننسى كمان زملائنا هناك هنا الريسيت. عايزين المستمعين والمستمعات لحظات نمشي في مكانة الفن ونلقوا كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السادة المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نستضيف فيها علما من أعلام أمتنا الإسلامية وجبلا من جبال العلم والمعرفة، فضيلة مولانا العالم العلامة المفتي العام للجمهورية وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل. فضيلة مولانا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مولانا، كسرت الآن فتاوي الناس في قنوات التواصل الاجتماعي، أنت كمفتي في المقام الأول ورجل دين في المقام الثاني، فما هو قولكم لهؤلاء الذين يفتون الناس عبر قنوات التواصل الاجتماعي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. وعلى أي حال، مسألة الفتوى هي صعبة جدا، صعبة جدا، لأنها تعبر عن أحكام الله سبحانه وتعالى. كون إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حسم هذا الموضوع، ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الإنسان لا يمكن أن يفتي بشيء ليس له به علم. والآن الشيء الذي نسمعه في وسائل التواصل ده والله يتعجب الإنسان منه. أي إنسان بيدخل بيته وطوال بيفتح التليفون حقه وبيسجل له بعض الكلمات من الحلال والحرام، وبل ممكن يجاوز ده، ممكن يحكم على الفلانين بكذا ويحكم على الفلانين بكذا، وبعد ذلك يلزه طوالب يمشي في الأقمار الاصطناعية وخلاص يمشي حول العالم يسمعه ملايين الناس. ولذلك أنا نصيحتي للشباب أقول لهم، الدين من أهم الأشياء، لا ينبغي أن تأخذوا دينكم عبر وسائل التواصل إلا من إنسان تثقون به، إلا الإنسان ده تثقون به والناس كشهدوا له مثلا بالعلم، فده إنت واجب عليك يعني ده، وإلا ده لا.
1: مولانا، السؤال بقول، في هناك شخص أصم أم بوكو، الناس برا آمنوا وزول مأمون يعني يدوا الأمانات ويسافرون ويأتون ومن ثم يأخذون أماناتهم بدون أي كتابة. يعني مع مرور الزمن أدوا الأمانة وفاتوا ورجعوا، بعد ما رجعوا لقوا الزول ده إمي، فهم دايرين الطريقة الشرعية التي توصلهم حتى يأخذوا أمانتهم.
2: في الحقيقة ده من الابتلاءات الكبيرة، كون إنسان يكون مبوكو يعني يكون أطرش، أو كما نحن نسميه يكون إنسان أصم، وبعد ذلك يصيبه العمى. ده من أكبر الابتلاءات التي يبتلى الإنسان بها. أما بالنسبة للإنسان أو الناس الذين كانوا يضعون عنده الأمانات، معناته ناس قاعدين بيضعوا أماناتهم عند الرجل الأصم ده، الرجل المبوكول بيخط فوق أمانات وخلاص الشيء ده صار عندهم عادة معتاد، يعني كلهم خلاص والفوا بيخط فوق أمانات، وبيجي كمان أي ذول بيشيل أمانته. وبعد فترة خطوا فوق أمانة، يوم من الأيام لما رجعوا جلقوا عمي. طبعا ما فيش تاني، هو ما بقدر بيميز كونه ده فلان عنده فوق أمانة كذا وده فلان عنده أمانة فوق كده، لأنه هو ولا بيتكلم ولا بيشيف، وباللمس ما ممكن يقدر يميز فلان من فلان. فدي في الحقيقة مشكلة كبيرة جدا. فالحكم الشرعي في هذه المسألة أصحاب الحقوق الناس الأسا خدت فوق أمانات دي أي واحد جدع قال أنا عندهم بوكود أمانة وقبل لكل الناس بعرفوك على حسب المعتاد الناس اللي بخدت فوق أماناتهم إذن الآن ده الأمانات اللي عند الرجل حصل أصم وتاني صار أعمدة
3: نعم
2: الأمانات دي كلها كي يؤتى بها يجي يجيبوها يخدتها قدام الناس دي الأمانات يا أخوان الرجل ده معروف كالأشياء دي أمانات والناس دي أي ذل بقول هو عنده جزء من الأمانات دي ده بقول عنده مثلا مليون ده بقول عندي 50,000 ده بقول عندي 100,000 ما دي دعاوي في الحالة دي كل واحد من الناس الأسى بيدعوا عندهم أمانة عند هذا الرجل المريض ده أي واحد يجي يدعي دعوة أنا عندك شنو إنت أنا عندي في الرجل ده خدت فوق 100,000 إذا عنده شهود مشكلة ما في الشهود ده بيجي بيشهده وياخذ حقه ما عنده شهود خلاص حقك كم حق كذا الفلوس دي يجيبوها يهودي لقينا فوق 100 لقينا فوق مليون لقينا فوق 50 في الحالة دي كل إنسان يحلف يمين ناس المدعين ديل ده
3: نعم.
2: بعد عندك 100 عندي 100 إذا تعال أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنا 100 دي أنطيت أمانة لنبو كل عشان كم شيء جيت نشيلها إذا حلف خلاص نحن نصدقه بحسب هذا اليمين وهذه الخلطة اللي كان قبل ذا كل الناس بعرفوها ويأخذ حقه 100 دي
3: نعم.
2: والآخر كل هكذا هكذا إلى أن كل واحد يتوصل إلى أمانته اللي كان وضعها طالما عنده شهود يحلف يمين واليمين دي تكون هي محل الوثوق ويأخذ حقه وينصرف هذا هو الحل أما حل آخر كما في أصلا حل آخر ما في الحل ده كل واحد يحلف يمين ويأخذ حقه
3: نعم.
2: الكلام اللي قلناه ده إذا لم يكن هناك منازع من أولاد الزول الأمونولة اللي هو أسى المريضة لكن إذا كان هناك عنده أولاد وقالوا لا المال أسى أنتوا بتدعوا ده ما حقكم ده حق والدنا في الحالة دي القضية بتتحول من الوجه الأول إلى وجه آخر يعني إذا كان عنده أولاد بنازعوا أصحاب الأمانات دي وقالوا أبدا هاتوا أصحاب الأمانات إما أن يجيبوا شهود
3: نعم.
2: يثبت كونهم أدوا الإنسان المريض ده أمانات إذا عجزوا عن الشهود بعد ده أولاد الرجل الطرشان ده هم الذين يحلفون اليمين ما دام أنكروا الأمانات ده هم يحلفوا اليمين بالله الذي لا إله إلا هو أبونا ده ما عنده أمانات والفلوس القاعدة حقته ما حق الزول كلام نقول قلنا إذا كان ما في منازع من ورث أو من أبناء الإنسان المريض
4: بارك الله فيكم فضيلة مولانا مفتي الجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو مولانا السؤال الثاني طبعا في شيء يسموه بالكريدي في البنوك الإنسان تم تشيل دين بالربا يطلق عليه اسم الكريدي فهل هذا يجوز مولانا؟
2: طبعا هذه المسألة هي مما عمت بها البلوى يعني كون الإنسان بيقول مثلا عنده بيت دار بيبني أو عنده مثلا دار بيشتري له دراجة سيارة موتو مثلا أو دار يشتري له بيت خلاص بيمشي لناس البنك بيقول لهم تدوني مثلا كريدي 10 مليون 15 مليون 20 مليون وبعد ذلك كمان تشيله من ماهيتي شوية شوية شوية شوية لحد تسدده الناس الآن بيتعاملون به لكن على أي حال هو التعامل زي ده هو ما ريبة أصلا ليه لأن البنك لا يعطيك فلوس بدون فائدة هو أصلا ما دين بس معناته أنت بتدين من البنك وبعدين كمان ترجع لهم فلوسهم دي بأكثر مما أعطوا يعني هم يدوك مثلا 20 مليون تبني بيتك تبيع لك دراجة كلام من النوع ده ولكن هم بيشولوا منك شوية شوية ممكن يشولوا منك 21 مليون بعد بدل 20 مليون أو 22 مليون بدل 20 مليون المهم هم كده في فائدة بيشيلوها الكلام ده يا أخواننا شرعا ما يجوز ده بيسموه الربا بيسموه دينا جر منفعة يعني أنا نعطيك شيء نعطيك مثلا 10 مليون ونقول لي خلاص أمشي أقضي غرضك وكان دار تقبل لي كمان قبل لي 20 مليون وزيادة الزيادة دي حرامة الزيادة دي حرامة ودي الربا الآيات حق الربا ده تنزلت من أجل ده معناته قريش كانوا يتعاملون هذه المعاملة الواحد يدفع لأخيه شيء وكان دار برد له كمان يرد له بزيادة أو كمان يدفع له شيء لأجل معين إذا كان الأجل ده انتهى وما استطاع أن يأتي به طوال يزيد ويقول له خلاص أنا نزيد نمد لك في الأجل وأزيدك في الأجل ولكن أنت كمان لابد يوم بترجع عليه ترجع عليه بكذا معناته بشيء زايد وده الآن الدول قاعدة بتعامل به والأفراد قاعدين بيتعاملوا به على كل حال أنا أقول لكل مسلم المسلم سعادته في التمسك بدينه أي شيء الدين قال لك لا أنت خليه لا سيما مسألة الربا فالله سبحانه وتعالى العلماء قالوا لم يتوعد بالحرب على الإنسان إلا في مسألتين في مسألة الربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله بعد أن أمرهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى أن قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا دي وحرب ربنا ده ما معلوم إنت ربنا بحربك كيف ده أنت لا تعلم دي واحدة الثاني كمان في حديث آخر يقول في حق الأولياء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني إذا كان إنسان آذى الأولياء ربنا سبحانه وتعالى آذنه بالحرب معناته أعلمه أنه يحاربه إذن الربا ده شيء خطير جدا جدا فعلى المسلم ألا يدخل نفسه في هذا المعزق من أجل ألا تناله محاربة الله سبحانه وتعالى فمسألة الكريديت يا إخوان أنقرع منها بعيد هي من الربا وهي مشكلة ينبغي لكل إنسان خلي يجنب نفسه الناس بيقولوا لا أنا عندي الضرورة والضرورة تبيح المحذور قال ما عندي دراجة أنا ما عندي دراجة وأنا ما عندي بيت ولأجل ذلك الضرورة بتجوز ليكون يشيل الكريديت طيب هي الضرورة دي معناها شو الضرورة أصلا هي مشتقة من الضرر معناه الشيء ده كان إنت كما سويت ده هناك في ضرر يصيبك زي ما ربنا سبحانه وتعالى أباح للإنسان أن يأكل الميتة إذا كان أنت مسافر وقطعت بك السبل ولم تجد ما تأكله إلا أمامك إلا الموت في الحالة دي حتى لو وجدت ميتة كله يجوز لك أن تأكل إلا ما اضطررتم إليه شوف الكلام ده طيب الإنسان يا أخواننا الآن بالعقل كه لو إنسان ما اشترى دراجة هل بيموت طيب إذا ما اشترى بيت هل بيموت هل يصيب ضرر كلنا كأبهاتنا ربونا ده بالمشقة العادية ربونا بدون دراجات ربونا يعني كده ده شيء عادي الإنسان تركب مواصلات ودينك نظيف تسكن بيت كان بالأجرة لا لك كيف المهم إنت كما دام دينك نظيف ده يكون أحسن وأبرك من الإنسان يمشي ويورط نفسه في شيء الدين حرمه عليه
4: بارك الله فيكم فضيلة مولانا مفتي الجمهورية السؤال الثاني مسألة الوظيفة الوظيفة دي ألم مولانا بيقال لنا مشكلة مرة واحد في تشات بالذات حتى الناس يعني يدفعون قروش مقابل يوظفه فهل هذا الكلام يجوز شرعا مولانا
2: هي على أي حال أنا زي ما قلت المسلم أهم شيء عنده ينبغي أن يكون الدين دينك ينبغي أن يكون أغلى عندك من كل شيء الدين ثم بعد ذلك انظر إلى باقي الأمور الأخرى لأن باقي الأمور الأخرى دي يجب أن تكون خادمة للدين ما الدين يكون خادم لهذه الأشياء الأخرى الوظيفة دي الإنسان عندما يقرأ ويلقى الشهادة ويطلب من الدولة توظفه ده ما بدور يأكل ويشرب ويجيب ذرية ويسكن وكده بس ولا شيء آخر طيب إنت لما تبي تدفع فلوس للإنسان الدار بوظفك ده الفلوس دي أنت دفعتها ولا ده هي رشوة ولا بسموها شنو أنا اللي يؤسفني ناس رجال دين بيجوا للشباب بيقولهم لا لا دي يسمونها بالتعامل يسمونها بالمصلحة طيب التسمية ما بتغير من الحكم شيء دي بسموها رشوة لا يجوز لك أبدا أن تدفع شيئا في مقابل هذه الوظيفة الحاكم الخطدة الوزير الخطدة واجب عليه وظيفك مجان ما دام أنت بتستحق الوظيفة إنت ما دام بتستحق الوظيفة ده وأنت كفو للوظيفة ده لابد يوظفك كما وجب عليه أن يوظفك هو خطدة هنا ما لخدمتك أنت لكن لما تجي تدفع له فلوس معناته أنت رشيته ودي بسموها رشوة والرشوة دي يا إخوان من أكعب الأشياء التي يرتكبها الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول لعن الله الراشي والمرتشي ومعنى لعن معناته طرد يعني الإنسان ده البيرشي والبرشو معناه ربنا سبحانه وتعالى بيطرد من رحمته ربنا بوديك بعيد من الرحمة ودي مشكلة أنت مسلم مفتقر ومحتاج لرحمة الله كيف أنت تجي تعرض نفسك للطرد من رحمة الله ولذلك أنا أقول للإخوان مسألة دفع الفلوس من أجل التوظيف الشغل ده من باب الفساد في الأرض هو ده بيجيب مشكلة للناس وبيجيب مشكلة للدولة ذاتها لأن الفساد كلما كثر ده هتأتي المشاكل وهتأتي الفتن ولذلك أنا أقول للناس خليه اتقوا الله الإنسان إذا قدم شهادته للتوظيف ده خليه بعد ذلك يسأل ربنا سبحانه وتعالى يسهل أمره إلى أن يوظف فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه وعود الله وعد أن الإنسان الذي يتقيه ده هيجعل له مخرج والذي يتقيه ده هيسهل أمره في الرزق والذي يتوكل عليه ده هو بكفيه دي كل وعد من ربنا إذا أنت تتقي الله ما تمشي ترمي نفسك في الأشياء المحرمة أم باكر الوظيفة تمرك ليك ومرق لك بالشيء المحرم وتكون في مشكلة. فإذا أنا أقول لأبناء الشباب جنبوا أنفسكم هذه الرشاوي وأبعدوا أنفسكم من هذه الأمور من أجل أن يصفوا لكم دينكم، دينكم يكون نظيف ويكون صافي.
4: نسأل الله السلامة فضيلة مولانا مفتي الجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو على هذا التوضيح. مولانا في مسألة الوظيفة في بعض الأحايين الناس القاعدين قدام بشولوا ملفات الشباب ده هم يطالبوك يقول لك إذا كان ما دفعت كده ملفك ده ما نرفوه قدام، فطبعا وصيتكم لهم شنو لهؤلاء؟
2: أصلا الملف ده لو بيحتاج إلى نقل مثلا ننقل من هنا إلى هنا، أو مثلا الملف ده راح مثلا بيحتاج لتفتيش، المهم شيء زائد على العمل الذي كلفته به الدولة، يعني الموظف ده ما عنده عمل محدد،
4: عمل محدد نعم.
2: إذا كان الملف ده بيقتضي الزول ده يقوم بعمل زائد من أجل خدمتك أنت، في الحالة دي يجوز أن تدفع له شيء مقابل عمله الذي يقوم به من أجل هذا الملف،
4: إضافي هذا.
2: نعم. أما نفس التوظيف لا، ده ما واجب عليه موظفوك مجانا. نعم. بدون مقابل. أما كونه يخدمك ممكن ينقل لك ملفك ده من هنا إلى هناك، وهناك في عمل آخر إضافي ملفك ده بيحتاج له، ده طبعا ده عمل زائد، فيجوز لك تدفع عليه من أجل أن يقوم بهذا العمل، هو ذاته بيجوز له أن يأخذه، أنت برضه كن يجوز لك أن تدفع. أما في مقابل التوظيف لا، ده حرام ما يجوز. ولذلك أنا نصيحتي للناس البوظفوا ونصيحتي للناس البوظفوهم كلهم بنقول لهم أنتوا كلكم مسلمين، ولا بد من الأخلاق، ومن الأخلاق الدينية ده أن يتقي الله الإنسان ربه، أن يتقي ربه الإنسان، يتقي ربه ويخاف ربه. فأنتوا حاولوا بأي طريقة اكتفوا بما قدره الله لكم من الرزق الحلال، ولا تقحموا أنفسكم ولا ترموا أنفسكم في الشيء الذي حرمه الله تعالى من أجل هذه الدنيا الفانية. وغدا عندما تموتون وتنتقلون إلى الدار الآخرة سيكون هذا وبالا عليكم. ولذلك أنا نصيحتي لكل إنسان وظفته الدولة ليخدم الناس، عليك أن تخدمهم بإخلاص. ده أنا الشيء الذي أقوله للناس.
4: أثابكم الله فضيلة مولانا مفتي الجمهورية وإمام المسجد الكبير للملك فيصل بتشاد على هذا التوضيح، فشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي تقديم الحلقة أخيكم عيسى بكر موسى يحييكم، حتى ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

السادة المستمعين والمستمعات الكرام، أنا غاديو تشات الساعة 7:05 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. بعد ما سمينا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشات، حاليا نجي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا. أنا اليوم عشية بلاغنا ودار السيد محمد نور محمد ساكن في كاركي ديجيل دينجيسو ديجيل دينجيسو يبلغ بودرين أنا بنيت أسمها هو محمد نور عمرها 7 سنة. البنية دي مركض من البيت من يوم 25 معناتها من أمس، هي حاليا يعني ما قبلت في البيت. البنية دي لبس لها إباية روب إباية أزرق وتهجي بس كلام أرب أمها وسمها فطومة طه مطلوب من أي نادم أركان شاف البنية دي أو خطا معايا خلي كمان بتصل مع الأرخام نتري عليكم أو بوديها في الكومسرية القريبة ليها أو في كومسرية هنا CSP 14 أو يوديها بكان شاف دي كاري هنا دينجيسو أو بنادي كمان في الأرخام 60-52-50-80 أو 98-92-40-44. الله كمان يعني يجمعها لأهلها بعافية والصحة والسلامة. السيد الشيخ فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يقول هو عنده أذكار من القرآن الكريم وبعالي كمان الناس المردانين الأمراض البدوية دي أمراض مختلفة منها كمان الشلل اللي كان أخر تقريبا 4 سنوات وعيدا النادم إذا كان عند سكري تنسيون أسمى بطن يملي ألمة أو بعد من الأواوير المات الدواء بقوه قوها كمان للمرأة وللراجل وبذات لبعد من الناس اللي كان يعني يعني يبولوا في الفراش سواء نادم كبير أو صغير صغير. ومن ناحية تانية بقول حتى الانفكسيون والدؤ في الرجالة وأبن صفار وخمام آخر ذات كلها وكان نادم داير ليا والودة سواء كان مرأة أو كمان الراجل أو كان نادم عند راش يعني دبيب أدى أو كلب أو أي بهيمة من البهايم وإذا كان بخلي منه السيجاريت أي الترامول أو كمان الدروك وخمام آخر. فكي جدنا سايب الأسرار بقول هو سيشاق قايت في مساكوري كاركي بورنوتي أي نادم كمان ممكن بقدر بنادي في الأرخام ده 95-28-9-88 أو 98-08-27 أو 60-8-03-05-01 أو 66-75-91-70 وكل الأرقام ده كمان هي واتساب بحسب كمان الفكرة لأي واحد. السيد آدم الحاج خالد الحاج عمر جبرين بلاما آدم قربة أمباري إدريس لوم الله فرحة يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وأهل هنا كانتو الفاس كانتو أسلا وكل الجيران القريبين والبعيدين عشان بهدروا كمان في أروس هنا ولدهم عمر آدم خالد أروس حقا بكون عن باكر يوم الاثنين والعزومة عن بكرة يوم الثلاثة في جوجوم هلة بلامة عمر جبرين نكرر آدم الحاج خالد الحاج عمر جبرين بلامة آدم قربة أمباره إدريس لوم الله فرحة يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإرفي أنا كانتون الفاسة كانتون أصلة والحلال المجاورة بوروهم عشان بهدروا كمان في الزواج هنا ولدهم عمر آدم خالد أروس حقا بكون عن باكر يوم الاثنين والأزوم عن بكرة يوم الثلاثة في جوجوم حلة بلامة عمر جبرين والدعوة أما
السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، حنا غاديو كات الساعة 7:10 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نمشي في مكنة الفن، نلقى كمان المهندس يسمينا فاصل غناي انتظار للدعايات، وبعد الدعايات كمان إن شاء الله نسمو نشرة الأخبار كابين تكنيك.

0: Express Union.
1: L'école est très utile pour notre avenir. Merci au bas, qui l'ont bien compris.
2: داخل في المدرسة 26 27 بإسبريس يونيون 13 في الشهر 7 سنة 2026 و30 في الشهر 1
3: أبنا إيال والناس الجيش تدخلوا معكم وللهمم كله إكسبريس يونيون يفتح عليكم كريدي حنا جراي دايما 10 شهر اليوم فهم كتير الدرب عليكم فاتي كل يوم انتم جاهزين
2: ادي المره واحد
3: الكريدي هنا جراي ده تلقوا من كل اجنس هنا اكسبريس يونيون اكسبريس يونيون قاعد في الشاد الدوسيا اللي دورو ما كتير
4: شكرا كتير اكسبريس يونيون
3: اكسبريس يونيون جالي يساعدكم

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 من نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرت الأخبار انت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شيبة بكي، مساء الخير.
1: مساء النور الحادي محمد صالح وبيارو، مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار أنا اليوم أشياء ونشرة نبدأ التوالي بالتفاصيل. الوزير الشباب والرياضة نايل ربكر كان رأس اليوم فجر المسابقة حنت النصح على الماراثون الدولي للآفة كان بيجيهني في العاصمة الجميلة في مسافة 21 كيلومتر بمشاركة أتلت جو من دولنا إفريقيا شيك. المناسبة كان أيضا بيجت بحضور أنا مدير اللجنة المنظمة للنص ماراثون، والبداية كان بيجت في الأستاد إدريس محمد أويا بحضور هنا كثير من الرياضيين. في المسابقة الدولية للرجال جاء في المرتبة الأولانية الجيبوتي أدن وابر في مسافة 1:02، وجاء في المرتبة الثانية كمان الكيني كيرواي جافري سيشيري في 1:07:14، وجاء في المرتبة الثالثة كمان الأتليت التشادي كيماني الفريت في 1:07:39 أي سيكون. أما في المنافسات الدولية تل أوين كمان جاءت في المرتبة الأولانية الكينية شيكوسي فيس في 1:17:18، وبعد ذلك جاءت في المرتبة الثانية التشادية فريدة السينات في 1:18:07، وجت في المرتبة الثالثة كمان الأثيوبية بلاي أبيراش في 1:18:26. الجاء أول من الرجال والأبين كان أنتو 3 مليون فرنك سيفا، والجاء في المرتبة الثانية من الرجال والأبين أنتو 2 مليون، والجاء في المرتبة الثالثة من الرجال والأبين أنتو 1 مليون. في مستوى هنا الجري هنا الوطن الجانب هنا الرجال جاء أول بيفينو بكر، وجاء الثاني كمان محمد صالح بوي، وفي المرتبة الثالثة محمد ألي حسين. في جانب هنا الأبين جاءت المرتبة الأولانية جيما دونجيت مباي، في المرتبة الثانية كمان هونورين دلوي، وفي المرتبة الثالثة كمان أشي بلاجي. الجو أولانين أنتم أي واحد من الأبين، والرجال أنتم 2 مليون، وفي المرتبة الثانية أي واحد أنتم 1 مليون، وفي المرتبة الثالثة كمان أي واحد أنتم 100,000 ريال. المشروع هنا مكنين المرأة والآدي الديمقراطي في الساحل كان نظم دورة للتدريب لفايدة هنا 40 مرأة ده في مجال نصيحة هنت الإنجاب في إقليمنا إندي 7. الهدف كمان الأبين دول يقوموا ويشيلوا مسؤوليتهم عشان يخدموا في مجالنا النجيسة هنت الموت عن الأمهات والإيال في وقت الولادة. ورأس المناسبة كمان المندوب الأمن الحكومة في جم إقليمنا إندي 7 جنرال انقرهم تي إلي بحضورنا كثير من المشاركين. أباس بكر مصطفى هو كان جاب لنا الخبر في مدينة أمجرسة. في إطار الجولة هنت التوئية اللي بتخص الحساب العام هنت السكان والسكن الدورة الثالثة، ووصل المنسق الحساب هنت السكان للرحل والبدو في إقليمنا إندي 7 عبد القادر تجاري كيبرو كان ماشى وراق في كل السوبر بريفكتيرات اللي كان فكها البدو والرحل، وكلم لهم كذلك بأهمية هنت الحسابة، ولا الناس اللي ما سجلوا كمان طلب منهم خليه يمشوا عجل عجل يسجلوا اسمهم في ضمن الليستي هنا الحساب العام انت السكان، لان ده بيساعد الحكومه عشان تخطط لهم مستقبل احسن. بس بكر مصطفى مراسلنا في مدينه مجرس هو كان جاب لنا الخبر. المندوب الامن الحكومه في جامع اقليمنا اندي وادي فيره في جامع اقليمنا وادي فيره ابراهيم إيسا قلمي كان استقبل رئيس الجمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة هنت المواطنين محمود علي سيد، وده في إطار الجولة هنت التوية القائمة في إقليمنا وادي فرح. عشان الثقافة انت السلام والتعايش السلمي والموجود سواء بين كل المواطنين. خلينا نسمعه لمحمود علي سيد.
2: بلدنا تشاد في أمام تحدي، والمنطقة لبلتنا أنا وادي فيرا منطقة حساسة، منطقة حدودية، منطقة قد تواجه بمشاكل كثير، لكن الشجاعة انت الرجال القاعدين هنا والبسالة انت الرجال القاعدين هنا، بداية من الأخ الجوبرنير ورجال الأمن والشرطة، الدور القاعدين بقوموا فوقه دور حساس والمواطنين قاعدين بيشوفوا.
1: محمود علي سعيد رئيسنا جمعياتنا المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين، سمعته في ميكروفوننا راديو تشاد اللي كان مدلع الزميل النور أحمد خميس في مدينة بلدين. في مدينة موندو أسمان إقليم لهنا لغون أوكسيدنتال كمان بدت النشاطات انت الأسبوع الوطني هنا تريبين نشيطة الدورة لسنة 2026. ومر محمد موسى والتفاصيل.
3: خطتي التنوان كانت قدرة ومستقبل مستدام، بدت المناسبة بحضور هنا المنظومة الآن هنا الحكومة جم ولاية لوبون الغربي الدقو ياقوب ومآية مندوب هنا البيئة والحوتان والتنمية القوية بالولاية موسى أحمد جرو وكثير من الشخصيات والناس هنا الألم بعد الكلمة التي تهديته الكان قدمها المدير هنا سيجي آدم دلل المندوب كلم المندوب عن البيئة والحوتان والتنمية القوية بالولاية موسى أحمد جرم بالأهداف من البيئة وأهميتها وقال الأسبوع الوطني عن الشجر بنت فرصة هند التوئية عن المجتمع لأهمية هند الغابات والحفاظ عن البيئة وطلب عشان يسووا حملات كثيرة هند مجانان عن الشجرة ويطأموا المجهودات لنوقفان عن الصحراء والحريجة وقطعان هند الأشجار الماء منظم خلال طلبان للفعاليات هند الأسبوع الوطني عن الشجرة المندوب الآن عن الحاكمة جم ولاية لوبون الغربي الدبو يعقوب كان الأسبوع الوطني عن الشجرة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تجعل البيئة من أهم الأولويات اليومية وتركز في مستعان عن الخدمات من مجنان الشجرة وضمان من المتابعة والتقييم لعشان مجنان الشجرة دي ما تكون خدمة بس وفاتت ونذكركم في الكمال من المناسبة دي دام المندوب الآن عن الحكومة الدبو يعقوب ومعايا مندوب عن البيئة موسى أحمد جرو ورئيس عن المجلس الولائي بالولاية علي بكر والمسائل الآخرين فاتوا مقبل الكثير من الأشجار وداف الساحة من تيجي آدم دلا من مدينة موندو من مدينة موندو عمر محمد موسى بالإذاعة الوطنية التالية.
1: وفد واحد من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عن جمهورية تشاد برئاسة النائب الثاني عن المجلس الشيخ الدكتور عبد الرحمن عزلو داود كان معايا أعضاء هذا المجلس ويسلو في مدينة نعمة تيمان أسمنا إقليمنا سلامات ده في إطار جولة تهدف كمان عشان ينشروا الثقافة انت الآفي والسلام والموجود سوا بين المواطنين. خلينا اسمه لرئيس البئسة.
4: أيها الإخوة العلماء أنكم تحملون رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمثلون هذه الرسالة وهي أمانة فلنكون على قدر المستوى على مستوى هذه الرسالة وكذلك هذه الأمانة التي مناطة في رقبة الجميع والعمل على تحقيق الاستقرار الديني في الدرجة الأولى احتواء العلاقات القبلية والطائفية بالحكمة والتفاهم لقوله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسالة الثانية التعاون مع السلطات التقليدية والإدارية. الرسالة الثالثة توجيه المشايخ وحفظة كتاب الله عز وجل المتواجدين في الخلاوة داخل هذه المحافظة وكذلك في خارجها ومع الفروع التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لتحقيق السلام والأمن في هذه البلاد.
1: دائما في مجالنا الدين مدرسة هنا أبو ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم كان نظمت حفلة هنا تخرجنا الدفعة الثانية للحفاظ القرآن الكريم للحافظات القرآن الكريم العدد بيساوي 40 حافظة. المناسبة كان بيت في وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة المناسبة كمان مدير انت المؤسسة أسماء محمد جبرين يمين بحضورنا كثير من المعلمات والداعيات وكذلك أبحاث عن البنات اللي حفظن القرآن. حجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
5: بالجو حن الفرحة والإيمان الكان بيجي في لب المدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم وعلومه، والكان سوت حفلة كبيرة للحافظات كتاب الله عز وجل. الخريجات الأددهم 40 طالبة حفظوا القرآن الكريم في الروايات الثمانية، والحفلة دي بتدخل في الجهود القاعدة تقوم بيها مدرسة أبي زر الغفاري في نشر تعليم القرآن الكريم وألومه، وبتخرج جيل بحمل رسالة الأخلاق السمحة وداء البساهم في قدمة وبنها المجتمع. بدت الحفلة بقراءة آيات من القرآن الكريم وقرتها الطالبة زينة أمر، بعد دا شالت الكلام الممثلة هنت الحافظات القريجات خديجة جمال عبد الله، حجت في أهمية القراية هنت القرآن الكريم وفي التربية هنت الإيال البقوم وبقر القرآن الكريم.
6: يوم نقطف فيه ثمار رحلة طويلة عشناها مع كتاب الله امتلأت بالجهد والصبر والمثابرة، وكان القرآن فيها رفيق دربنا وأنيس قلوبنا. لقد كانت صفحات المصحف شاهدة على ساعات طويلة من الحفظ والمراجعة. نحن الحافظات لا نشعر أن القرآن مجرد كلمات، بل هو حياة كاملة، هو الصديق الذي لا يخذلنا والنور الذي يبقى معنا حين يرحل الجميع.
5: كم من جانب مديرة مدرسة أبي زر الغفاري السيدة أسماء محمد جبرين يمين، كلمت في الدور القاعدة تلعب المدرسة في التعليم عن القرآن الكريم من وقت أسسوها لحد حسي.
7: أقول لبنات الحافظات فاحفظن هذا الكنز بالمراجعة المستمرة، وجعلنا القرآن منهج، فهو النور الذي لا يخبو والرفيق الذي لا يقون والشفاءة التي لا ترد. لنقف وقفة قليلة مع تأسيس مدرسة أبي زر الغفاري. تأسست هذه المدرسة المباركة بعد عون الله وتوثيقه في عام 1430 هجرية الموافق 2009، وقد بدت هذه المدرسة مشوارها بحوالي 200 طالبة لكتاب الله على شكل حلقات، وعلى رأس كل حلقة معلمة، وكان الدوام 3 أيام في الأسبوع، حيث وصل العدد بفضل الله عز وجل إلى 4000 طالبة من أطفال وأمهات وشابات.
5: نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قسموا الشهادات للقريجات الحافظات القرآن الكريم وأنطوهم جوائز قيمة، وكرموا المعلمات القروهم وساهموا في نجاح التعليم القرآن الكريم بالصورة العديلة في المدرسة.
1: سنوى قيام كريوة الساعة 7 وتقريبا 28 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجاة دي نشط الأخبار. أنا اليوم شيء يوم الأحد 26 شهر 7 2026، دي سموتوا بفضل هنا أسرة التحرير تيتي فراجنا جوابي بأمر، وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيب أباكي. شكرا لكم أنت القادين تتابعونا حاليا من مدينة أمجرس، من مدينة مندو، من مدينة أمتيمان، ومن أي مكان بواسطة هنا راديو جاتة أردو أو غيره بهذا.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات بعد مع سمينة نشرة الأخبار مع الزميل جمال عبد الناصر شيب أباكي، نجي في داخل الاستديو ونواصل كمان بالبلاغات. استر يونيو تشات تقول عشان تبلغ لكل الأبهات وأمهات الأيال أن الإدارة العامة انت الاستر يونيون تخبر الكريان هكا دول كان صوت واحدة لانصماء أي حملة هنا شايلين هنا الكريدي ده لدورة 2026 أو 2027 يبدأ كمان أو بدأ خلال يوم 10/3 شهر 7/2026 يكمل يوم 30/1 شهر 1/2027 من ناحية ده كمان الليستر يونيون عشان دايري كل الزباين بيجهزوا عشان الإيال بيندسوا في سنة الجديدة بدون أي مشكلة. تمشوا كمان تجربوا في الأجانس حقهم القريب أو كمان تمشوا في الإدارة العامة القاري كمان في مرسال وراء الهاش سئر أو تنادوهم مباشرة في الأرقام 606-20-15-50-1 أو 909-78-62-86. دائما نواصل بالبلاغات. بلاغ كبير كان قدنا الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية، يقول له هو عند آيات من

تنسيون الأزمة وبقت من الأواوير الماء تداوى كذلك بإذن الله بقدر بداوية ولا جهة للرجل أو كمان للمرأة ودؤف الرجالة وبقت من اليال أو كمان الناس اللي كان يبول في الفراش كذلك يعني بداوي وكان زول داير ليا سخير أو كمان يعني المرأة ما تلدى كذلك يعني بإذن الله بلقى السخير النادم إذا كان داير بخلي منه سيجاريت الترامول أو كمان الدروك بإذن الله بقدر بخليه وإذا كان زول دا بأداء أو كمان كلب أو أي عشرة من الحشرات وقالي كمان بتعزي أو كمان يعني شوكاية تعنته وما بتمرك كذلك يعني بإذن الله بقدر بمرك بمزيد من التفاصيل كمان فكي جدنا صاحب الأسرار والهكمة الربانية يقول هو ساكن في كاركي مساكوري ده في مساكوري وسياشاقة في مساكوري كاركياقة كمان اسمه بورنوتي تقدروا كمان تنادوا في الأرخام 95-29-10-9-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70 وكل الأرخام دي قال عندها الواتساب يتمنى كمان العافية والصحة والسلامة لكل الناس المردانين بلاختنا عن الوفاة أسرة أبكر جيمي وأسرة اللوان موسى جبول وما الإذن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة أروهم بموت أنا أمهم وأخوتهم وزوجتهم كويس موسى جبول كان ماتت اليوم ماتت الساعة والصرخة كمان يعني بيسووها يوم الثلاثاء أم بكرة في هلة السنيت هلة بلامة محمد والبلاغ كمان يقدموا لكل الأهل القريبين والبعيدين اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر نكرر أسرة أبكر جيمي وأسرة اللوان موسى جبو لهم الهزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت أنا أمهم أخوتهم وزوجتهم قيس موسى جبو كان ماتت اليوم والصرخة كمان بيسووها عن بكرة يوم الثلاثاء في السنة هلة بلامة محمد ولا بلاغ الهزين ده يقدموا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة بدون امتياز كذلك بلاغنا وفى محمد جبرين آدم جبرين الشيخ جيمي عمر بلامة فلجة عمر بلامة حسنة الشيخ خيرلا الشيخ باشر بشارة بلامة توم آدم بلامة يوسف بني الشيخ إيسا دقيليبي حسنة أبو جبرين بلامة علي عمر والشيخ زينيتو بلامة محمد بركة والشيخ الجيت خالد بلامة محمد كاسر بلامة رمضان أخي بلامة رمضان أخي هارون أخي بلامة موسى هارون بلامة هارون خليل وجرمة أبقاشي بلامة عمر فرتو بلامة آدم محمد الحاج جبرين الديف الفاروق أبدقين بلامة موسى جبرين الشيخ هارون جرمة الحاج آدم دقرقور الحاج قنبو جيمي الشيخ محمد جارزين بلامة آدم عبد الرحمن أخي والحاج بني تكوركور بلامة سيد شروما الحاج سكر التكير والشيخ حسيني معروف بلامة عبد الله بوجة بلامة أبوجة بلامة أبوجة أمباري الشيخ محمد حسين الشيخ جابر عادم بلامة رخيص حسين الحاج

سعد محمد بلامة رمات موسى بلامة أنغيتو هسيني الحج سيد محمد بلامة الطاهر أبن نسيب بلامة هسيني هارون بلامة رمات رمات السمني على حسب الكتابة بلامة أخي محمد بلامة أسامي جدي بلامة محمد أنجيكيري الشيخ عمر أبو خريس الشيخ عيسى حسيني بلامة محمد كمدال بلامة مالية محمد بلامة أبو بكر مرال على حسب الكتابة الحاج محمد أبو كسيري بلامة إفن مهمت بلامة عمر موسى الحاج أبو كيري وألي عربي علي عربي السيد إبت فكي بني يوسف الحاج مسعود عبد الله لوم الهزني بلغوا لكل الأهل ألا بر والداخل يؤروهم بموت أنا جبريل ألا باشر جبريل ألا باشر المروب أسوانا أبو سراج أبو سراج كان مات والصرخ كمان بسوه أمباكر في هلة محمد ولا علي بيرني هلة دي دهابة جديدة هلة محمد والعلي بيرني اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يوليهم الصبر. نكرر محمد جبرين آدم جبرين الشيخ جيمي عمر بلامة أبو فلجة عمر بلامة حسنة الشيخ خير الله البشير بشارة بلامة توم عادم بلامة يوسف بنية الحاج حسين ديقيليبي حسنة أبو جبرين بلامة علي عمر الشيخ زينتو بلامة محمد أبركة الشيخ الجيت خالد بلامة محمد كازير بلامة رمضان أخي هارونة أخي بلامة موسى هارونة بلامة هارونة وكيل أو خليل عفوا وبلامة عمر فرطو وبلامة آدم محمد الحاج جبرين الديف الفاروق أب ديجين بلامة موسى جبرين الحاج هارون جرمة الحاج آدم دقرور الحاج قنبو جيمي الشيخ محمد جار النبي بلامة آدم عبد الله عبد الرحمن أخي الحاج بني تكركور بلامة سيد شروما الحاج سكر الديتير السيد حسين هارون بلامة عبد الله وبلامة أبقجة أمباري الشيخ محمد حسيني الشيخ جابر آدم بلامة رخيص حسيني الحاج سعيد محمد بلامة رمات موسى بلامة الغيتو حسيني الحاج سعيد محمد بلامة الطاهر أبن نسيب بلامة حسيني هارون بلامة رمات وبلامة أخي محمد بلامة سمجد بلامة محمد أنجيكيري الإمام أبو خريس والشيخ عيسى حسين بلامة محمد رمضان بلامة معلم محمد بلامة أبو بكر مرحال الحاج محمد أبو كسيري بلامة إفين مهمت بلامة عمر موسى الحاج أبو كيري علي عربي وسيد إبيت فكي ابني يوسف الحاج مسعود عبد الله لهم العزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران يؤروهم بموت أنا جبرين الباشر المروب وسمنا أبو سراج الكان مات وصرها كمان بيسوى أمباكر يسوى كمان أمباكر يوم الاثنين سواء باكر يوم الاثنين في هلة محمد ولا علي بيرني اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر.
الساعة 7:43 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نمشي في مكانة الفن ونسمع فاصل غنائي. نقول فوق ذلك مساء الخير للأهل المراحيم كمان إن شاء الله. الله يديكم الصبر واللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة، هم السابقون ونحن اللاحقون. إنا لله وإنا إليه راجعون.

فلا أسد المستمعين ومستمعات الكرام بعد ما استمتعنا وسمعنا كمان أغنية من الحكامة الجمعة فداخل الاستديو الساعة 7:47 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادية نمشي في مكانة الفن ونسمع فاصل غنائي تاني نقول بها كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد أن إحنا معاكم وأنتم معانا بفرح وسرور. يا سلام أغنية أغنية جميلة وأغنية باردة الناس القاعدين بالعشو نقول لكم إن شاء الله الحناء والشفاء القاعدين بتشربوا الشاي في الدبلايات نقول لكم ما مسح الخير والقاعدين تتونسوا أيضا نقول لكم مسح الخير أكيد أنتم قاعدين تسمعوا برنامج أنا غادي كاتا مسح الخير لجميع يلا قاعدين تبقى

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غدي ويتشات بعد ما سمينا كمان أغنية الفنان عبد الكريم الكابلي، باقي لي بس تقريبا 5 دقائق عشان نعيش مع المستمعين. نقول كمان مساء الخير هناك لبلامة جدة إبراهيم هناك من فولغا، وكل مستمعينا هنا فولغا نقول لكم مساء الخير. وبدون ما ننسى كذلك جومبو خير الله، جومبو خالة عفوا، جومبو خالة من هيجيليجي، وكل المستمعين عن هيجيليجي مستمعين عن باقم، أيضا نقول لكم مساء الخير. وأيضا نقول له مساء الخير لمستمعين عن كيلويتي، مستمعين عن الدينيو، مستمعين عن كارتوتا، أيضا نتمنى لكم مساكم يكون سعيد. شلتوت إدريس أبنا بابيرو هناك من كارتوتا نقول لك مساء الخير. وبدون ما ننسى كذلك ديليجيتوم إدريس سعودة، ده كمان يعني ديليجيه هنا كارتوتا، إذا نتمنى لك مساء الخير لكن تولي كل أسرتك الحالين قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية. نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي تاني. يوه نقول فوق كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين ولا مستمعات الحالين قاعدين بيتابعوا أغنية الفنان إيسا موسى، نهديها كمان للجميع لكم أنتم لكل أسرتكم الحالين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية سنوي كويان كريو وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو إدريس أحمد تدي فلا شولي شولي أمبس، نقول لك مساء الخير يلا.

0: أيضا نقول مساء الخير هناك لأمباسادير محمد علي من مارشي أنا فيل أنا غولفي مثل أمباسادير نقول لك مساء الخير ولكل مستمعين أنا غولفي نقول لكم مساء الخير الوقت تم والساعة دقت
1: من العاصمة الجميلة.

مستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي تشات خلص الوقت المهد اللي تكمل. نشكر كذلك كل سادة المستمعين لمدة 75 دقيقة في لب الأيلة، 75 دقيقة سموتوا كمان برنامج ركن الدين العزيز من المجلس العالي للشؤون الإسلامية، سموتوا لا بلغت الدعايات الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار مع زميلي جمال عبد الناصر شباب باكي. بعدها وصلنا بالبلاغات المفضلة لخيط علينا الساعة 8 إلا دقيقتين. نذكر السادة المستمعين سموي قويانغ كريو في الهندسة السود، عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو وحامد كمان قايت هناك في الريجي أنا الريسيت البرنامج في تيت إشرافة بابا أبا عدمي سايكو وكالكال. لحظات نخليكم مع الجران فرير بنان سيلايو بجي بقول لكم السبب وجوه بون سوار. خلانا كمان نلم معكم قريب إن شاء الله إذا كان الأمر عافية. هنا نجابينا غدو كيادة مع سلامة تهياتة أردو غيل بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله من أنجمينا. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. أطلق صباح اليوم وزير الشباب والرياضة ناير أبكر مسابقة نصف ماراثون الدولي للسلام، والتي خصصت على مسافة 21 كيلومترا بمشاركة عدائين من عدة دول إفريقية. المناسبة كانت بحضور مدير اللجنة المنظمة للماراثون الذي أقيم بملعب إدريس محمد. ويا تفاصيل أكثر مع عبد الله الرناد.
2: في تمام الساعة 7:21 صباحا أوطيت إشارة الانطلاق الرسمية لمنافسة النسخة الأولى من نصف ماراثون أنجمينا الدولي للسلام، الذي امتد على مسافة 21 كيلومترا. وعلى المستوى المنافسات الدولية للرجال، عاد في المركز الأول الأداء الجيبوتي أدن وبير الدرار، الذي قطع مسافة السباق في 1:02 متقدما على الكيني كيرواج يفري كيبسيشير، الذي حل ثانيا بزمن قدره 1:07:14. أما المركز الثالث فكان من نصيب العداء التشادي كيماني ألفريد موغا، بعد أن أنهى السباق في 1:07:39. وفي المنافسات الدولية للسيدات، توجت الكينية شيبكوتسي فيس بالمركز الأول بزمن بلغ 1:17:18. فيما حلت التشادية فريدة أسينات في المركز الثاني بتوقيت 1:18:07. وجاءت الإثيوبية بيلاي أبيراج في المركز الثالث بزمن 1:18:26. كما تحصل الفائزون بالمركز الأول في الفئات الدولية على 3,000,000 فرنك سيفا لكل واحد، فيما نال أصحاب المركز الثاني 1,000,000 فرنك سيفا، وحصل أصحاب المركز الثالث على 1,000,000 فرنك سيفا. وعلى الصعيد الوطني، توج بيانفيني أبكر بالمركز الأول في فئة الرجال متقدما على محمد صالح بوي، فيما جاء محمد علي حسين في المركز الثالث. أما في المنافسات الوطنية للسيدات، فقد أحرزت ديما دومجيد مباي المركز الأول، تلتها ديلاوي أونورين في المركز الثاني، بينما انتزعت آشي بلاجي المركز الثالث. وفي هذه الفئة بلغت قيمة الجوائز 1,000,000 فرنك سيفا للفائزين بالمركز الأول، و1,000,000 فرنك سيفا لأصحاب المركز الثاني، فيما حصل أصحاب المركز الثالث على 100,000 فرنك سيفا. هذا وعقب اختتام هذه التظاهرة الرياضية، عرب مدير اللجنة المنظمة بيتو جي فالنتين عن ارتياحه لنجاح النسخة الأولى من نصف ماراثون أنجمينا الدولي للسلام، مشيدا بالمشاركة الكبيرة والتعبعة التي رافقت هذا الحدث الرياضي. يذكر بأن تشاد تصدرت قائمة الدول المشاركة من حيث عدد الرياضيين بواقع 680 أداء وأداء من أصل 754 مشاركا.
1: اندلع حريق بمقر مركز توليد الطاقة الكهربائية محطة تشاد إلك الواقع بالدائرة الأولى بحي فرشة، ويعمل رجال الإطفاء بدعم من عمدة بلدية الدائرة الأولى على احتواء الحريق، ولم يعرف حتى الآن أسباب الاندلاع، ولم يتم التوصل إلى الحصيلة بشأن الأضرار. في ولاية إنيدي الشرقية، نظم مشروع تمكين المرأة والأعيد الديموغرافي في الساحل دورة تدريبية لصالح 40 امرأة مرشدة في مجال الصحة الإنجابية بالولاية، وذلك بهدف تقليل نسبة وفيات الأمهات ومعرفة دور المرأة في المجتمع. المناسبة رأسها المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرقية الجنرال انغاروهو غومتي إلي. عباس أبكر مصطفى والتفاصيل.
3: إن اختيار مدينة أم جرس لتدريب 40 امرأة مرشدة في مجال الصحة الإنجابية نظرا لدورهن الفعال، وتشير المؤشرات إلى وضع بالغ الخطورة حسب الإحصائيات، وتسجل تشاد ما يقارب 860 حالة وفاة للأمهات. ويضاف إلى هذا المعدل استمرار انتشار الأمراض المنقولة جنسياً والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يؤثر على الفتيات. فولاية إنيدي الشرق تشهد اتساعاً مع القيود الاجتماعية والثقافية وخاصة في مخيم أوريكاسوني. ويشرح مساعد المتابعة والتقييم لدى

0: الصحية للولاية، وتلتزم المندوبية الولائية للصحة بدعم هذه المراكز والإشراف عليها بجانب المنظمات غير الحكومية وضمان استمرار العمل المجتمعي وتحقيق رعاية صحية عالية الجودة حسب رؤية السلطات التشادية. معربا غرهورنغومتي إلي عن أمله بأن الدورة كبداية ديناميكية جديدة في خدمة الصحة، ويذكر بأن المرشدات قدمنا من بهاي ومخيم أوريكاسوني وبردواني وإيتو وباو وكورا. أمجرس عباس بكر مصطفى للإذاعات الوطنية التشادية.
1: عباس، في موضع ذات صلة لكن هنا بالعاصمة أنجمان، وضمن التقارير المواضيع التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، سلطت الضوء عز علي اللومة على المرأة الثيبة والتي تزوجت من رجل ومعها أطفال أو العكس، تحديات كبيرة يواجه الطرفان، سبل بناء جسور مودة بين الطرفان، نتابع في هذا التقرير.
2: يمثل زواج الرجل من امرأة لديها أطفال أو العكس زواج امرأة من رجل لديه أطفال خطوة مليئة بالمسؤولية، حيث يواجه الطرفان في هذا الزواج مجموعة من التحديات النفسية والاجتماعية، أبرزها كيفية بناء جسور من الثقة والمودة وإيجاد التوازن الدقيق بين لعب دور الأب الموجه والداعم وبين التدخل في القرارات التأديبية التي قد تثير حساسية الأم أو الأطفال، حيث يشعر الزوج في بعض الأحيان بالتهميش أو قلة الاهتمام، وذلك لأن الزوجة تكرس جزءا كبيرا من وقتها لتلبية احتياجات أطفالها. وفي حالة العكس فقد تواجه الزوجة تحديات في إدارة الحدود للأم البيولوجية وما يرافق ذلك من تدخلات في أسلوب الحياة الزوجية والتي تتطلب مهارات عالية لضمان الاستقرار.
3: رجل واحد ده يدور المرأة، بعدين كان زوجها وجابها البيت بعيالها، بعدين العيال ده بنظر لهم كي نظرياتها كده وضعتها ما بتسمح لي، ده خلاص بيسوي لي حال بقول ما بدور العيال، ده كل حاصل في الرجال قاعد، وبعد من العوين وحدات ده احتمال كده دوره هي تزوجها، بس عشان كده تقول لي انا بقرب لك عيالك، ده هي دورك يوم ربط لها الحبل في رقبتها، ده خلاص العيال ده خلاص تعمل لهم وضعها ماها كويسة، لكن الراجل ده ما بيسوي نفس حكايتها هي، الراجل شق منها، الراجل ده هو بيقول يالك دول ده انا ده الشيء ده فايت راسي ممكن توديهم لاهلهم، لكن هي ده هي بتتقطهم مثلا عندها المصاريف تنظيمهم ما كويس، واي شيء صغير ما سوى هي بتقول سوى، يعني كده تكرفهم زي عيالها كده، ماشي زودت الرجل ده ولقيت عيالها، ممكن انت انجبت منها عيال، ده ممكن عيال ده كله عيالك كان كربتهم بالطيب ده باكر بينفعوك، وانت الرجل كله في بعض من الناس بيقول لك ها تربي الزعف للفيل، بالعكس ناس واحدين ده انت عيال واحدين ده تربوهم بعدين هم بيقدروا بينفعوك لك انت كله فيه.
4: الزواج ده ما هو بروجي، والبروجي ده انه فوق وود وحنان، وتو نارد انت في دور السمك وتخمن ومط دور ايونا ببقى، والله في مستمعنا التالي ده في احيانا من العلم ده ما بقبل مرات في البداية، وبعدين بعد ما خلاص الزواج بيجي وليعطوكم بعدين ده ما بقدروا بهملوا، يعني شنو المسؤولية ما بقدروا بهملوا، وخلاص هي تتعرفي الرجال ما نساره وما سوا،
2: حيث يحتاج الأطفال إلى وقت طويل لقبول الأب البديل أو الأم البديلة، وقد يظهرون في بعض الأحيان عنادا أو تمردا كرد فعل على غياب والدهم أو والدتهم الحقيقية، كما يجد الزوج أو الزوجة نفسه أمام مسؤولية مضاعفة في رعاية الأطفال والمشاكل الأسرية. هذا ما أشار إليه أحد الذين عاشوا التجربة.
5: شغل في أنا هسل، يعني أنا قبلك أنا عندي مرة وعندي ما أربع عيال، ومرة عندي ما أربع عيال ده مرة ده يعني ما لمينا شطينا، والعيالي الأربع ده قاعدين معي، لما أنا مشيت لقيت لي مرة وادي عندها عيال اثنين، أنا قلت عيالك الاثنين ده نلمي ما عيالي الأربع ده إن شاء الله الله كريم عيالي وعيالك كلنا سوا، بعد أنا أخذتها وجبتها ولميتها ما عيالي الأربع ده، يعني أكل شراب إيد كان جانبي الملابس كلهم سوا، يعني أنا ما فنطت الإيال، لكن في النهاية المرأة دي أمانة بيجي شيا قد حامي تكت كوتيانا إيالا وخلتها كوتيانا، أنا شغل بيجي لقاسي ولجي الكبير ده هو قاعد شيفا كي يعني إمي تريقات تسيلو إهانة.

0: لكن مرة ده ويجي يلقاني في الأمل يوري أبا يا مش لا مش لا مش لا جاي حاجة لي بالحكاية ده. ولكن أنا شفت قلت على كل حال يمكن وادين يا الوادين لا يا الرجال لهم كومبليكي هم بنفسهم كما يدوروا لا إماتهم لا مرة أنا أبوك ده خلاص. أنا قلت ولدي عادي ده ما عنده مشكلة أمشي أنا يوم من الأيام ده إن شاء الله كان هيك تسيلكم هوان ده أنا نوسيع يعني كوتي أنا هيك لا يا الله ما كان ننتي كوتي هوان في النهاية أنا كل شفت بإيني إذا أنا رمضان الفات ده أنا بيت خلقان ده يعني لا يا لي ولا يا لا كله في النهاية هي ورتك الخلقان اللي أنا بيت لا يا لا ده ما عجبها كيف أنا لا يا لي نبي عليهم خلقان سمي ولا يا لا ما نبي عليهم خلقان سمي.
1: فمن هذا المنطلق يرفض بعض الأهل زواج ابنهم من امرأة لديها أطفال بسبب تحمل أعباء المسؤولية ونظرة المجتمع والتمسك بالعادات والتقاليد التي تعتبر الزواج من شخص لديه أطفال خيار غير مفضل.
2: نذهب إلى الولايات للمرة الثانية. وصل وفد بعثة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية برئاسة النائب الثاني للمجلس الشيخ الدكتور عبد الرحمن عزلو داود برفقة عدد من أعضاء المجلس إلى مدينة أم التمان حضرة ولاية السلامات، وذلك في إطار جولة تهدف إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التعايش السلمي والعيش المشترك. نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا بشارة محمد صالح.
3: استهلت بعثة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد برئاسة النائب الثاني للمجلس الشيخ الدكتور عبد الرحمن عذلو داود زيارتها إلى ولاية سلامات بلقاء الأمين العام للولاية مب مارا ورئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق، وذلك فور وصولها إلى مدينة أم التيمان حاضرة الولاية. وعقب اللقاء الذي استغرق بعض الوقت أوضح رئيس البعثة أن الزيارة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في ترسيخ قيم السلم والتعايش بين مكونات المجتمع.
4: أيها الإخوة العلماء، أنكم تحملون رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمثلون هذه الرسالة وهي أمانة، فلنكون على قدر المستوى على مستوى هذه الرسالة، وكذلك هذه الأمانة التي مناطة في رقبة الجميع، والعمل على تحقيق الاستقرار الديني في الدرجة الأولى، احتواء العلاقات القبلية والطائفية بالحكمة والتفاهم، لقوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسالة الثانية: التعاون مع السلطات التقليدية والإدارية. الرسالة الثالثة: توجيه المشايخ وحفظة كتاب الله عز وجل المتواجدين في الخلاوة داخل هذه المحافظة وكذلك في خارجها ومع الفروع، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لتحقيق السلام والأمن في هذه البلاد.
3: هذا ونعيد للأذهان بأن مدينة أم التيمان حاضرة ولاية سلامات المحطة الأولى لانطلاق أعمال البعثة الثانية للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية ضمن جولتها التي تشمل عدد من الولايات الشرقية في البلاد. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
2: من ولاية السلامات نعود هنا بالعاصمة أنجمين، وفي الخبر الأخير نظمت صباح اليوم مدرسة أبو ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه حفل تخريج الدفعة الثانية لحافظات كتاب الله البالغ عددهن 40 حافظة. المناسبة جرت بوزارة الشؤون الخارجية. ترأست المناسبة مديرة المؤسسة أسماء محمد جبرين يمين بحضور لفيف من المدعوين. تفاصيل أكثر مع حسن بوسعزين.
5: في أجواء إيمانية بالفرحة والاعتزاز نظمت مدرسة أبو ذر الغفاري للتحفيظ القرآن الكريم وعلومه حفل تخريج الدفعة الثانية من حافظات كتاب الله عز وجل البالغ عددهن 40 طالبة في الروايات الثمانية. ويدخل هذا الحفل في إطار جهود مدرسة أبو ذر الغفاري في نشر تعليم القرآن الكريم وعلومه وعيدات أجيال يحمل رسالة الاعتدال الوسطية والأخلاقية الفاضلة للمساهمة في خدمة المجتمع. استهل الحفل بتلاوة عطرة بآيات من ذكر الله الحكيم من قبل الطالبة زينة عمر، عقبها عدة كلمات من بينها كلمة ممثلة الحافظات خديجة جمال عبد الله تحدثت عن أهمية العناية بالقرآن الكريم وتربية الأجيال على تعليمه.
6: يوم نقطف فيه ثمار رحلة طويلة عشناها مع كتاب الله امتلأت بالجهد والصبر والمثابرة، وكان القرآن فيها رفيق دربنا وأنيس قلوبنا. لقد كانت صفحات المصحف شاهدة على ساعات طويلة من الحفظ والمراجعة. نحن الحافظات لا نشعر أن القرآن مجرد كلمات، بل كاملة. هو الصديق الذي لا يخذلنا والنور الذي يبقى معنا حين يرحل الجميع.
5: من جانبها مديرة مدرسة أبو ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه أسماء محمد جبرين يمين أشادت بالدور الذي تلعبه المؤسسة التعليمية منذ تأسيسها.
7: أقول لبنات الحافظات فاحفظن هذا الكنز بالمراجعة المستمرة وجعلنا القرآن منهج فهو النور الذي لا يخبو والرفيق الذي لا يقون والشفاءة التي لا ترد. لنقف وقفة قليلة مع تأسيس مدرسة أبي ذر الغفاري. تأسست هذه المدرسة المباركة بعد عون الله وتوثيقه في عام 1430 هجرية الموافق 2009، وقد بدت هذه المدرسة مشوارها بحوالي 200 طالبة لكتاب الله على شكل حلقات، وعلى رأس كل حلقة معلمة، وكان الدوام 3 أيام في الأسبوع، حيث وصل العدد بفضل الله عز وجل إلى 4000 طالبة من أطفال وأمهات وشابات.
5: هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للحافظات وجوائز تقديرية على الطالبات الحافظات لكتاب الله عن ظهر القلب، كما تم تكريم المعلمات الداعيات اللائي ساهمن في إنجاح المسيرة التعليمية للمدرسة.
2: مبارك على حافظات كتاب الله، وفقنك الله وفي أداء مهامكن الديني، وأن يكون لكم أنيس الدنيا والآخرة. مستمعين، بهذا الخبر الديني نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغوبرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمان.

0: المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة اليوم 26 من يوليو 2026 في هذه الحلقة نتابع معكم أبرز محطات المنتدى الإفريقي للمياه الذي احتضنته العاصمة أنجمينا الأسبوع الماضي. نبدأ حلقة اليوم بموجز سريع لأحداث الأسبوع مع التجاني مصطفى مهدي.
1: يوافق 20 من شهر يوليو لكل عام الأسبوع الوطني للشجرة، ويشكل هذا الأسبوع أحد أبرز الأنشطة الميدانية المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التصحر. وفي هذا الإطار أطلق مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم 22 يوليو 2026 الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بغرس شجرة برتقال باعتبارها من الأشجار المثمرة التي تتميز بكثافة أوراقها وإسهابها في حماية البيئة. وعقب غرس الشجرة أدلى رئيس الجمهورية بتصريحات لوسائل الإعلام، حيث ذكر باعتماد هذا الأسبوع الوطني بموجب أمر صادر منذ عام 1972، مؤكدا أن غرس الأشجار واجب وطني يجب على المواطنين القيام به على الدوام وفي شتى أنحاء البلاد. وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، زار رئيس الجمهورية رفقة ممثلي وسائل الإعلام الجناح المخصص لساحة خضراء في قصر تومي، والذي تحول إلى واحة غناء، إذ يضم حديقة خضراء وأشجارا وزهورا وممرات منسقة بعناية فائقة. وفي نفس اليوم ترأس مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاحتفال بمناسبة الذكرى 25 لاكتشاف تومي، أقدم جمجمة من السلالة البشرية، حيث يصل عمرها إلى ما يقارب 7 ملايين عاما. وقد صاحب الحفل الرسمي عرض لفيلم وثائقي يروي قصة الاستكشاف والفرق المشاركة فيه، إضافة إلى مساهمة الحكومة في تسهيل عمليات البحث العلمي، مما ساهم في التوصل إلى هذه النتائج. واختتمت المراسم بلفتة رمزية تمثلت في تسليم الباحث أحونتا دي جيم ندومالباي مكتشف الجمجمة في صحراء جراب نسخة طبق الأصل من توماي إلى رئيس الجمهورية، تأكيدا على عزم الدولة لصون هذا الإرث ونقله للأجيال القادمة. وفي 24 يوليو أجرى مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة بقصر تومي محادثات مع السيد إيفون سانا بانجي حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا. واستعرض حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا مع مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو نتائج بعثة البنك التي عقدت سلسلة من الاجتماعات الرفيعة في العاصمة نجمينا هذا الأسبوع. وشهدت هذه اللقاءات 3 اجتماعات رئيسية، استهلت باجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، تلاه اجتماع اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد، واختتمت بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. وأشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو بالدور المحوري الذي يطلع به البنك المركزي لدول وسط أفريقيا وجهوده في استقرار التوازن الذي يشهده الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. وصرح السيد إيفون سانا بانجي بأن مؤشرات النمو قد أظهرت أداء إيجابية، لا سيما مع تسجيل تراجع في مسار التضخم، حيث انخفض المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يعكس كبح جماح الأسعار ويعد إشارة إيجابية جدا للمواطنين بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وتدابير مراقبة الأسعار والحوافز الضريبية للمتعاملين الاقتصاديين.
0: وللحديث عن المنتدى الإفريقي للمياه استضاف البرنامج السيد إدريس علي مالوم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المياه والصرف الصحي لنتحدث معه عن أهمية المنتدى ومستقبل المياه في القارة السمراء. نترككم مع فقرة رأي الخبراء.
2: المنتدى الإفريقي للمياه عنده 3 أولويات. البكت الناسيونال الأول ده أي دولة من إلى 5 سنة ده واجب يعمل مشروع كويس ممتاز وبنكابل للبلده، وعندهم الإصلاحات السياسية عن المياه يعملوا اللواء عن المياه ده يفو كي يعملوا الأول كم إنهم كل لازم يشوفوا يراقبوا كيف نسوق عشان نمرقوا من الكبود بتاع المياه في أفريقيا ده الواحد تعزيز الانستيتيشنال كو أي الوزارة بعمل شنو والشعب يعمل شنو ومم البريفي يعمل شنو عشان كده كيف يسوق عشان أي شعب أي بهيمة يلقى له مويه ويجب تخطيط ويعمل بلانيفيكاسيون للبلد هنا المياه عشان يعملوا مشروع كونكري يقدروا يسولوا مشروعات هنا هيدروليك عشان الناس علمي ما يقصر في البلد. الافارق والتشادين ان شاء الله بيفتهدوا منا كثير في هذا المبتدا. هذا الحمد لله اول فروم عملنا في جد. ما لا جد عمل فروم جد يعني خصوصا عندنا مشاكل بتاع المياه والناس قاموا بجهودهم الوزارة كلهم والحكومة قاموا بوجود أمر فورم فرقوا كل لما تهيني عشان نعمل أي جهد يعني الديفلوبما بلمية ما في الديفلوبما يتبقوا الأرواح ده لازم البلدان يعني البي دول ده لازم البي يسي انفانتير حقا يراجي يشي اللوايات يا أميري شغل ده كيف ما لا أنينا العلم ده ياسا ما قدرنا الشعب الدينام نما اللي ناس برا كلهم ده يقبل ده يعمله وهنا البنك مونديال دول والبنوك والبريفي هم ذاتا أنينا كم عملنا مشروع كونكري الدينام ده لازم هم ذاتا بمولونا كم مولونا وبحكومة ذاتا بيجيب حقا إن شاء الله نقدر الحكومة كله يمشي صحيح والوطن يمشي قدام المواطنين ده الحمد لله الحكومة قاعدة تسوي جهودها عشان يجيب لهم علمي لكن الشعب لازم يفهم العلمي ده كم قدوم كم صولهم بيار كم صولهم جروبات أمر كله كي يدور هم ذات يفهموا الشغل ده عنهم عشان المنتنانس ده مهم جدا يعني ما نسوه مشاريع ندوم وهم يقولوا أنا حكومة مرة من دمها موج واجه هم ذات يتوفي راسهم ده الشغل ده عنهم وبهمهم والناس ده الدولين وأني أكون نمسكوا أديل ولل بيرد فون كاري لازم أنين إن شاء الله بوجود نسول مشاريع كويس نعمل مشاريع كويس هسا الحمد لله تشاهد إن دا إنستيتيوشن سوتي تل ثلاثة إن دا لابوراتوار للمياه لشوف يعدينا إن دينا فون أسرار دلو يعني البيرد فون يقدر يجيب لنا البروس حاصل كان عندنا في الفون ده نقدر شغلنا إرجاز ده دكتور طوالي نعمله بكر واحد عندنا إرشاد لكن ما عندنا فلوس عشان نمشي كيف نعمله ده مهم شغل وعندنا سنتر دي دوكيومنتاسيون كارين نقدر نعمله بروجي دول نسو بلانيفيكاسيون نوتو حاصل كان لقينا فلوس طوالي الخير بيمشي هذا بس شغل المهم عندنا هسه وان شاء الله كم عندنا فلوس البنك دول جونا والبريفي جو والحكومه قبل جدا شغلنا المياه ده بيكمل ان شاء الله نشكر الحكومة ونشكر البلدان الإفريقيين كلهم عشان جو هنا في جاد عملنا المتحدة الإفريقي للمياه إن شاء الله نجح والحمد لله حصة كل الناس فكروا كي يعني الناس فكروا في الديفلوبمان العلمي إن شاء الله بإذن الله شكرا يمشي قدام ونشكر كل من الناس أصاموا فوكي الفروم ده نجح
0: شكل المنتدى الإفريقي للمياه فرصة لإعادة التأكيد على حقيقة الماء هو جوهر التنمية وبالنسبة لتشاد فإن هذه القناعة ليست جديدة فهي مجسدة في المشروع السابع من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى توفير المياه والطاقة لجميع المواطنين ماذا تحقق وما هي التحديات والنظرة المستقبلية في هذه الورقة نتابع
3: تضع الحكومة التشادية قطاع مياه الشرب ضمن أولوياتها الوطنية وهو ما يؤكده البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي تضمن في مشروعه السابع المعنون جعل المياه والطاقة في متناول الجميع التزاما بتوسيع خدمات المياه وتحسين وصول المواطنين إليها وخلال العامين الماضيين شهد قطاع المياه تطورا ملحوظا استشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدل الولوج إلى مياه الشرب المأمونة إلى نحو 63.5% إلى جانب تشييد أكثر من 500 خزان للمياه وإعادة تأهيل 90 خزانا وحفر وتجهيز أكثر من 1900 بئر ارتوازية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذه الجهود لا تزال نسب التغطية متفاوتة بين المناطق، ففي المدن تتراوح نسبة التغطية بخدمات المياه بين 30 و80%، بينما تنخفض في المناطق الريفية إلى ما بين 15 و50%، لا سيما في ولايات جيرا ووداي ووادي فيرا وإنيد الشرقية وإنيد الغربية والبطحاء وسيلة وسلامات، وفقا لبيانات مركز التوثيق والمعلومات الجغرافية. كما لا تزال بعض أحياء العاصمة أنجمينة تعاني من محدودية خدمات شبكة المياه، إلا أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها لتوسيعة شبكات الإمداد والتوزيع بهدف إيصال مياه الشرب إلى أكبر عدد ممكن من السكان، ضمن خطة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشرب بحلول عام 2030، حيث أكد رئيس الجمهورية في الإجراء رقم 63 من المشروع السابع التزام الدولة بالاستثمار المكثف في قطاع المياه، إلى جانب إعادة تأهيل وتشغيل أنظمة الإمداد القروية المتوقفة عن العمل، بما يسهم في تعزيز العدالة وتوزيع الخدمات بين مختلف مناطق البلاد. وفي إطار دعم هذه الرؤية، عززت تشاد تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر خطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون، كما استضافت العاصمة أنجمينة المنتدى الإفريقي للمياه الذي أسفر عن توقيع الميثاق الوطني للمياه بهدف تعبئة نحو 3.8 مليار دولار لتمويل مشاريع القطاع. ويرتكز الميثاق الوطني للمياه على 3 محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في توفير مياه الشرب للسكان، وتطوير الموارد المائية لدعم الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها آثار التغيرات المناخية وانحسار بحيرة تشاد واتساع الرقعة الجغرافية للبلاد وما يرافق ذلك من ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة البنية التحتية للمياه، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. ولا يقتصر تحقيق الأمن المائي على إنشاء السدود والخزانات وشبكات الإمداد فحسب، بل يتطلب أيضا إدارة رشيدة للموارد وتوزيعا عادلا للخدمات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها. ومن هنا تبرز أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع وشركاء التنمية لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
0: الأسبوع الماضي كان فرصة لمناقشة قضايا المياه في القارة الإفريقية، حيث شهدت أنجمينة نقاشات مستفيضة وتبادل للآراء والتزامات الدول لحل مشكلة المياه. سنقف الآن مع خالد موسى الحاج لمعرفة أبرز محطات المنتدى.
4: بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، تحولت العاصمة أنجمينة يومي 15 و16 من يوليو 2026 إلى عاصمة للحوار حول مستقبل المياه في القارة. المنتدى الأفريقي للمياه الذي استضافته تشاد للمرة الأولى جاء تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، وقد جمع رؤساء دول وحكومات ووزراء وشركاء التنمية وخبراء المياه، حيث ناقشوا على مدار يومين مستقبل المياه وكيفية ضمان وصول المواطنين إلى مياه الشرب، في رسالة تؤكد أن الأمن المائي بات أحد أهم تحديات التنمية والاستقرار في أفريقيا. ويجيء المنتدى في وقت تزداد فيه حاجة المواطنين إلى المياه في ظل النمو الديموغرافي الكبير الذي تشهده البلاد، وبات الحصول على المياه واحدا من أبرز التحديات التي يوليها مشير تشاد رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا. وخلال افتتاحه أعمال المنتدى دعا مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجاز، وجعل توفير المياه الصالحة للشرب أولوية وطنية وأفريقية.
5: رشال إن شاء الله علم دا بيجي بروغرام نمبرو 1 هذا دابس بيجينا بنك مونديال دابس سوينا ملامة دا اليوم سوينا أكور ما بنك مونديال لأويني لكيرن سو لفوراج شاتو جاي من داكولا أنينا بلا داكولا إنجينا أكور دوغا ما بارتنر الجو إنجينا بارتنر فنانسي كاتير جو ومن علمي كل ندورو كي بريفي كالي يجو بريفي يجو كدا يسي نلغو فاسيليتي شي اك موم ياغودو يانتو علمي او ناسي كافوم يسو ان سورت كي غوردا يا دوكو ليسيا او كيدي بكلا يمسي غيدام ادين.
4: أوضح خبراء المياه المشاركون في المنتدى أن التحدي لا يرتبط بوفرة المياه فقط، بل بطبيعة توزيعها الجغرافي، حيث تفتقر بعض المناطق وخاصة شرق البلاد إلى خزانات جوفية متصلة، بينما توجد المياه في مناطق أخرى على أعماق كبيرة، ما يجعل استغلالها أكثر صعوبة وكلفة.
6: عندنا علم كثير في تشاد، علم هنا لاك، علم هنا التيد، هنا فراج عندنا، لكن الهل الوادين ما عندهم علم بارسكي بكان هناك ده عند الحجر كثير، ما علم ده ما يبقى تيد، علم الفوق دل ده كل يجري يمشي بكان التيد ده يمشي. دونك سكيفا كي بكان الزون ده ما نقول علمي وزون وادين باكزامبل كان مشي في اونيانغا لاك اونيانغا ده علمي قاعد مشي هنا لاك تشات، لكن علمي حق ده مر ما ناس ما يقدر يشرب. دونك ده بس قايس الفرق ليه هلات ما عنده وادين عندهم علمي وادين ما عندهم علمي. دونك ناس البوبلاسيون وادين ما يقدروا ينفروا البير الطويل يقدر يلقوا علمي.
4: وبحسب الدكتور عبد الله محمد نور مسؤول مختبر علوم المياه الجوفيه والخزانات الجوفيه، فإنه لتحقيق الأمن المائي وفقا لجلسات المنتدى يجب اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي مقاربة تقوم على التخطيط العلمي وإشراك جميع المستخدمين وتحسين الحوكمة والاستناد إلى بيانات دقيقة، بما يضمن التوازن بين احتياجات السكان والزراعة والرعي والصناعة. وتتقاسم تشاد بحيرة تشاد والأنهار والأحواض الجوفية مع عدد من دول الجوار، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي أدوات أساسية لتفادي النزاعات وضمان الاستغلال المستدام للموارد المشتركة. وسلط المنتدى الضوء على حوض الحجر الرملي النوبي، أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في المنطقة، باعتباره ثروة استراتيجية يمكن أن تسهم في دعم الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير مياه الشرب للمدن والقرى. وشدد الخبراء خلال جلسات المنتدى على أن توفير مياه الشرب لا ينفصل عن تحسين خدمات الصرف الصحي، لأن حماية المياه الجوفية من التلوث تمثل أحد أهم عناصر الأمن المائي والصحة العامة. واختتم المنتدى أعماله باعتماد إعلان جمينة الذي دعا إلى توحيد الجهود الأفريقية لتسريع تحقيق الأمن المائي من خلال تعزيز التمويل وتوسيع الشراكات ودعم المشاريع المشتركة. كما شهد المنتدى توقيع الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي يهدف إلى حشد 3.8 مليارات دولار لتطوير قطاع المياه، بما يخدم احتياجات السكان ويعزز الأمن الغذائي ويحافظ على البيئة. وبذلك خرج المنتدى برسالة واضحة مفادها أن الأمن المائي لم يعد قضية مستقبلية بل أولوية تنموية ملحة، وأن مرحلة النقاش قد انتهت وحان وقت الانتقال إلى التنفيذ.
0: قبل أن نختم حلقة اليوم، نتابع معكم آراء المشاركين في المنتدى ونظرتهم لمستقبل المياه في القارة الإفريقية.
7: هذا المنتدى منتدى مميز جدا، أتى في وقته والحمد لله. شاهدنا في هذا المنتدى الجهات والدعم التمويلي الضخم من قبل الجهات التمويلية للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية تحت الأرض اللي هي المياه والصرف الصحي وما يتعلق به. الحمد لله حضرنا وحضر معنا ضيوف آخرين ممثلين من رؤساء الجمهوريات، برامج الدولة ما شاء الله تبارك الله رأينا في أن هناك برامج جاهزة وقابلة للتنفيذ إن شاء الله بإذن الله. البرامج موجودة، الجهات التمويلية موجودة، باقي جهات الاستثمارية والتنفيذية، فإن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام سنرى شعار هذا المنتدى من الرؤية للتنفيذ عبر جهات تنفيذية وجهات استثمارية مميزة إن شاء الله.
8: أنا حضرت في الفوروم، أنا فرحانة جدا بالجهد الحكومة سوتها للبلد، ونتمنى الباير ديفون أجو حضروا معانا، يعني دورنا بسرعة في ناسه ويخلوا المواطنين يخدموا. الألمي هو الحياة الإنسان، أيوم بلا ألمي ما في زراعة، بلا ألمي ما في ثروة حيوانية تنتج ألبان.
9: الألمي ده هي أساس الحياة، وبلا ألمي ده ولا نقدر نقوشه ولا نقدر نقوم. نتمنى إن مشروع أرام الفروم أرام البدودة نقدر نجو في الرزلتا بوزيتيف بركو يأسوسي السوسيتي سيفيل كل معام، عشان علينا السوسيتي سيفيل نقدر نعرفوا أي جهة أنا بكان العلمي ما فيه. دونك لي زو ان جي لي اسوسياسيون اوتر دا يعرفوا بكان العلمي كتير كتير، بكان هم مينوري كلهم هم علينا نقدر نعرفوا بكان العلمي دا جاي يمشوا يشوفوا العوين التعبانين والعيال التعبانين اللي يشولوا كيلومتر لكيلومتر يمشوا يفتشوا علمي لا عشان يجوا يقضوا فوق حاجتهم. ندوروك علوم في بسبب ان الفورم اجي في شاده كده يكون حاجه واحد ونهايه ويقف باذن الله ربنا سبحانه وتعالى.
10: جينا حضرنا في الفورم، فورم المياه، وبدون المياه ما في حياة. من العلمي الإنسان يعيش، ومن العلمي الشجر يقوم، ومن العلمي كل شيء. عشان كده دارين الفوروم ده يتكرر، ودارين الطلبات اللي قدمناها في الفوروم ندور تطبيقها في أرض الواقع.
0: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم.